حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات، دل داوسو بهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأوناما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى للشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق. في وقت ماضي كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيه نشفير تراسيونيل، وده بموقف أنا الرئيس الحالي الماريشال محمد إدريس ديبي إتنو، أنه هو كان مكتب معترف في الدستور التشادي، كان كوفانو يوم في شهر 1/2/2024.
0: نعم.
1: وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25.
0: نعم.
1: كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيون عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
0: نعم.
1: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء على المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب. ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شقال وده المكتب الأساسي.
0: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا مباشرة من قزبيضة، أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، أيضا حاليا مباشرة على الهواء السيد حسن إبراهيم بخيت. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم بخيت. أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك، اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
5: كانتون باردي سوبر فيكتور دي أجر حديث.
0: الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا، الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
5: قاعد في حجر حديد
0: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف، هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السهلي نقدم؟
6: نعم، شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية،
0: نعم
6: هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
0: نعم.
6: لحنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
0: نعم.
6: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
0: نعم، شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك كيف شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلة هناك؟
7: شكرا، نشكر الجماعة ونشكر الأخوان اللي حاضرين. والبرنامج نكون للشباب أنينا في دورنا عندنا شبه كنتياد وشبه كيربي والمشايخ والجلال، عندنا لجنة خاص قايد يعني نتعاش السلم. والشبه كنتو أي ما شبه كنتو في منطقة هنوة بل أبدا يعني للتوقيع، توقيع على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب عن بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوقيع وبجلود أنا التوقيع الآن والسلام، الحمد لله سألنا كبير دائم إن شاء الله.
0: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلة؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
7: ألو. ممكن
0: نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
7: نعم
0: هل في مشاكل كده بيقات وإنتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ فدينا نموذج كده.
7: لا عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
0: نعم
7: وكل ما مشاكل بيقي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
0: نعم
7: نجلسوا.
0: نعم.
7: ونقول المشكلة.
0: نعم
7: ونسوي خيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
0: نعم
7: والحمد لله بالفكرة الأقوام مختلفة القبائل القيدين.
0: نعم
7: أنا فقط ماشين بعرف وسامو الحمد لله.
0: نعم
7: يعني أو بالفكرة
0: نعم.
7: مشاكل
0: كما فيها. نعم شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلة. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية تابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوكي كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53 0953. طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا غيرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا عبد الكريم كبيرة. يتفضل.
8: السلام عليكم.
0: حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم. اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتو قاعدين تعملوه هناك؟ هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
8: كل شكرا.
0: نعم.
8: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
0: نعم.
8: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعايش السلمي بين الروحل وشهادة المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هسه هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا. هذا مشكلة أنا معاي من الروح.
0: نعم.
8: قال أنا سألنا لجنة قاعدة وتن لجنة عايشة تسلمي بين الرفيجي ولا تقتنكو الرفيجي يقول إجا أربع كام. نقوم قبل الخليج ما بيجي من بيجي شهري ستة ده نسو جلسة نقوم جروب جروب درمش وكوديكي درمش وكوديكي درمش وكوديكي عشان يفكوا لنا بحاجين ما يشدوه. مرير ما
0: يسوتو. نعم.
8: وفي مشكلة قبل الارين ما عندنا بكنا.
0: نعم. هل قبل انتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
8: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية لكن عندنا اللجنة هذه نكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
0: نعم.
8: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
0: نعم.
8: من
0: نعم.
8: وشيشي بقول أيه إلى مرة مسؤولة جل شيشي كنت سمعها.
0: نعم.
8: على كنا زوجي أصلاً كل جلسة سوا أيوة شيشي كمية كبيرة أنا.
0: نعم.
8: بعد ذلك من دروم جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أقول ذيك اللي سوا هنا.
0: يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كل السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
8: ناس اللجنه كلها كونتوها حتى الاداره كلها في معانا في كبيره وقويه
0: ده. نعم.
8: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بكيف وين يجينا صعوبه وبرمان يجينا صعوبه بتاعتنا قوالي.
0: نعم. هل من غير ده انتم قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
8: لا طبيعي انا قاعد اسوي مستمر طوال فوق مستمر
0: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا
8: قبل المشاكل نسوي التوعيه.
0: نعم.
8: ولنا عندكم مشاكل جانبها كان جماعة ثلاث.
0: نعم.
8: مشاكل جوز جوز هماج للبهي ما دخل تجري بعين أكلون جري دبل بعين شوار جاهز من دماغي.
0: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. خليك معنا على الخط. نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا. معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا غيرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الصحة؟
9: الحمد لله.
0: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك، الحسن من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة كلمونا. أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانها أكثر، وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة محلها مرور، كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسووا شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقى بين الناس؟
9: شكرا، نشكر كثير في السؤال قدمته لي.
0: نعم،
9: علينا في شريف غرميدة. نعم، نحمد الله لأن شريف غرميدة قديم يدهمنا.
0: نعم،
9: قال الكتب كله قال شريف غرميدة، وهي شبكة كرسول ما نجمع دائما ليلة ونهار نسوه تنصير لسوه.
0: نعم،
9: لأنه يمشي بأسف دلتا جدا تعكسه، وحمد طعمنا شعب تسليمه كلامنا.
0: نعم،
9: ده نزاك بيجي عندنا جبال كبيجي زيادة كده ما فيه. حاليا بأننا قاعدين في أمن وأمان، شوفوا الحوار كان نقول حصل في شريبة غرميكة يما جاب جبالنا داو سياحة كده ما فيه. زي في نزاك شيء فيه، لكن الحمد لله
0: بودول طول
9: الشبكه
0: كانطون ماشي وخلاص كملوا وغيرها حاليا عافي. نعم حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كله؟
9: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول الشبكه كانطون لما ماشي هناك خلاص كلام كمل وخلاص اسامه بياتهم، ويعني شغل كان لهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقليد بصوره سووه، وبعد الناس حاليا كده العافي عافي شيء فصاله كده ما في. وحتى شعبنا الداغ علينا وعينا مخلنا قلنا ناخذ يقول نفوش في عافيه وسلامه بدون فتن، لان تعيش في اليهود دليل البرطاني ينقلوا كاسة قديم فوقها، لأن شريفة قريبنا هي الدبانة الناس كله جاي أي قبيلة جاي بلوك شريفة قريبنا.
0: نعم، شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانطون لينيا ولاية شاريبا قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد نعم، قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بالظهر كمجلس، مر بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
1: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي، لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة، وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج. لأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت تطورت مشاكل اللي حاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بيجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي يعيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان، بحصل لكن الناس يعالجوا، وجود الناس الأسر قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس. ونحن مثل ما قلت قلت المجلس ده ما انبثق بس أول كده، بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد، هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده، وعمل تشاد كله رغده وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده، لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأن فلو ود النازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي، ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا الى اللي هو كونسي. نأكد لك بان الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطه, بقت اجيله مره واحد. التليفون اس قاعدين نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عنين. ده زمان ما في الخبر, زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة يوم خمس يوم بيجيك برسالة, واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسا اليوم أنت قاعد بمكانك والمشكلة, لكن أسا مشكلة حصلت تدريبها طوالي, الناس بتدخلوا طوالي والتجربة, الناس شعب كانت كل وجه للعافية, الدشية الإيجابي, الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها طمن, بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط, هي جزيرة في وسط مشاكل, الجيران كلهم عنده مشاكل, نحن ما دايرين مشاكل تجي في بلدنا, دايرين نعيش بسلامة. والتنمية ما بتبقى من دون عافية, ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا, إذا عافية ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
0: شكرا السيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء الشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ, شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى, وأيضا يخلوا الناس كله متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد, صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد, صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا, وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا, وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي, واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. انتو المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا, إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس, سنادون في نمرة التليفون 61-53-53-20 91-93-59-20 94-94-09-53 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت, وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي, يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو, وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
6: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية, وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. نحن قامين بدور كبير في النلغو. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد, خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو, في لجنة كبيرة على رأسها السلطات التقليدية مشت, وفي الله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت, وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم حجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو كمان السلطات التقليدية دخلت وحلت المشكلة دي. ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء. وكل السلطات التقليدية دخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة خاصة في منطقة دارتاما, السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء وحلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله كي إنما يدل إلى دور المتلعبة السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد. ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
0: نعم, شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة. السيد سلطان متابعينا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
10: متابعكم.
0: نعم, حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
10: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل. والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت. ده الشعب حسة فيهم دايما بيس بريزدان كله حسة حجة. ده المشاكل كي حسة الناس كله كي قرين بإبتاء المشاكل ما دايرين مشاكل. وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد.
0: نعم,
10: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بيجي بيستموا في قصبيرة داخل قدام أنا السلطان نشوفوا شنو حاصل في الكانتون القايد مشكلة القايد. أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة الكانتون ما قدر حلها كله. أنا نجي نجيب وكل اللي شاركوا مع القناة القديم نلقوا حل ونرجو.
0: نعم, شكرا. نعم, شكرا جلالة السلطان سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: طبعا من حجر حديد مباشرة, أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين, هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون, ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
11: لا المسألة بس هنا أي بسترزي أي اللي بيشوف دي بلاش حقا بيجان حقا بالإمام وبيشوف شيء في مستوى أنا هي الهنم. كان هم من فاتم بصروا مستوى أنا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن هي بيشوف أنا جيس كان زلاج نوكي ريبريزنتاشن واي بوجي بخانا هو كله كومبوزي ميشو دي بلاش دول كان ما جدرو أتندا بوجي بخانا لينا بانينا مالي إدارة كله أنصامل وقول إنترانشير مسألة كبيرة.
0: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية التجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا, هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
11: أنا في محلك المشكلة القبلية مرة كما شفنا مشاكل
0: أساسية
11: للمشاكل هذه البهائم ماشي الزراعة ده بس المشكلة وده كمان بكمبليكيتها الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول
8: أرتو بكان ما تخلو بهاي ناين دين علينا بكان ده زراعة دين علينا أراج علينا جلزوس في بورم الناس كانوا بعرفوا بهار شو زراعة في المراحل وفي منازل تل بكرير بروبلم
0: سامش أيوة واصل نعم
8: شخص في سنسيبليزاسيون ورم كلام مرزول سوشيو ده ما تسمو
0: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيل تفضل بكر.
12: الرقم الرزو
0: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
12: وأنا معكم.
0: أيوة نعم يتكلم.
12: أنا أتكلم في المشاكل أنا كده كنتدول وانتدول.
0: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم أن بدخلوا بهلو.
12: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وعندنا ما دايرين مشاكل.
0: شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه الجاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه الجاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا ديرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
13: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
0: يسلمك. بخير اتفضل.
13: الحمد لله.
0: نعم.
13: ده موضوع حساس جميل جدا.
0: هاي انقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
13: خلاص تمام.
0: نعم اتفضل.
13: كويس.
0: ايوه اتفضل.
13: بعدين انا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونا لكن المسائل اللي بودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول لهم مزادق قاعدين بأثروا في الشعب بحموشوا وعادين ده بحموشوا الشعب وعادين بلوزو دول وعادين بلوزو دول كما كان من زمن كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
0: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء. اتفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم. نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل، أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
14: الأسماء بالكلمة
0: كثيرة
14: شد كانتون جونكور
0: غيرها. نعم نعم
14: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
0: نعم
14: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد
0: المطعم
14: نعم وخاصة
0: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، معانا أيضا المستمع علي عيسى من فرشة، يتفضل علي عيسى.
15: نعم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تفضل.
15: بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
0: نعم
15: المشكلة كل هي المشكلة ما ترجع في السهي بس كان سهي قاعدة الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده أنا سبب أحرم الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة ما ريت يستفقوا وكان هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بقولوا بشولوا كده والله وين المشكلة الناس عايشين من زمان أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا يندوكوا قال ده إلي بلدة يبو ولا إلي بلدة يبو بنفسك لسا قاعد ده يعني تاريخ قديم أنت نسينا لك هذه الحين بعدين اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفه كده
0: نعم
15: شغل كهذا القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرق ولا بعرف ده عالي من ده ولا شو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة قسمة لخيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون وهسا كل الناس قالوا له كل شغل حساب ما في له نار وكان قالوا أنت وكذا أنت وكلفوك بالإدارة خليه تكون زول عادي بس هو شغل المشكلة بتاع البني آدم ما بخالفه ده كيف البني آدم بخالفه لكن بعد خلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة يعني أي زول الكيس قد حدوده بجروه حسب القانون خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف بطان يكون أعلى من زول ما زول حسب كل المشكلة بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بضعوف هم عندهم ما بخسروا بقول أنينا كل نهموا نفسنا بالنهاية خلاص شوف أي مهم خلافنا في شغل آخر وفتحموا أبو يعني في الناس اللي هم قاعدين بقوا هم بقوا قدام في النهاية يعني بشول الجهة بقولوا وهذا هم يبقوا البيت بقولوا بكون اسمى من المناصرين وده ما بيجي
0: شكرا جزيلا شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتوا تعتقدوا معكم إن شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية عبر إذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي من المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 60 53 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ذا نعود لسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي. تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن تصل؟
1: والله الشيء اللي أنا لاحظت بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، بأن كلهم بذل جهد، أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد. هناك واحد يقول لك أنا ندور العدالة، العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل من روايات. اثنين الشيوخ شفريت راجعين ده ناس واعيين، دي دي ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيخ كانتو أنا حجر حديد بأن كلم قال الريزوس شو ده هو عقبة، بأن بيجيب معلومات غلط وناس اخرين بيشوفوا بياكلوا المنطقه، هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، اسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقه وناس عايشيننا. لكن الشفريت عشان ده ما بتبيسه ايديها، ما يعني ما ما ما, ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على منهج الاسر حاليا ده، لأن هذا الشيء ضروري، وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي، ده الشيء الحل.
0: نعم، شكرا. صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
6: نعم، شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط. لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
0: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية، موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقى والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة، رؤساء الكنتونات، السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
16: شكرا كثير لبرنامجك.
0: نعم.
16: وكان كل ما وقت شهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير لدرو نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نبذل الجهد للتوعية، بس أقول قاعد نسوي توعية لكن نسوي زيادة.
0: نعم.
16: لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين دؤمين ما فاهمين، وكان نزود التوعية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفة. وكذبت أنا قصية هدية الأخير.
0: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلا. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
17: وعدونا توجيهات، وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً فجاء لمنا شوق التقليدين وحجينا بالدور الملعب وطوالي جمعنا في خدمة، وممكن بالتوجيه التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحلنا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير، ومش الما زملان بهجو لأن إنسان زيدا بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب.
0: نعم.
17: الدور حقنا والموضوع حقنا أننا السوق الداخلي دايرين دائما.
0: نعم.
17: وأبدا الشعبين بيسيب فيها والسلام بالآخر.
0: شكرا شيف دي كانتون، شكرا جزيلا شيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، كنت معنا من محافظة أبو تيور. نتجه مباشرة إلى سيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
18: قبل كل شيء نشكر لبروان حشكاك أرتين جمنا.
0: نعم.
18: وأشكر الناس أنا ما أقدر أوصل البرنامج ده.
0: نعم.
18: ال بيرو هيك أقدر لقاه وأنتوا في البرنامج وشاركتونا.
0: نعم.
18: اليوم يعني كل سلطات تقليدية أنا شاهد كل سجل بسموه في الراديو. الما يدري ما أنا كله بسمع يكون على الجنة ده.
0: نعم.
18: دونك نتمنى ده يعني فترة ما فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارك سلطان كي سلطان كي هو بكر الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين نتائج السير بده خليه وتو.
0: نعم.
18: في كذا مشاكل ده سترد برضو كلام رجل سوديو ده من الناس يستمع على المفضل الجماعة اسمه كلام رجل سوديو.
0: نعم.
18: هذا شو بس كذا جاي خليه بيجو كلهم بس.
0: شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي. السيد اللوان، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب خصوصا
19: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت ليلة.
0: نعم.
19: أنا أعلم من شدة كانتو أعلم من دي 56 شهر.
0: نعم.
19: أنا عمري 14 سنة.
0: نعم.
19: يعني ما أنا شيف دي كانتون يعني في كلام أنا
20: يعني 50 و6 سنة أنت شيف دي كانتون
19: 50 و6 سنة أنا عمري 14 سنة أنا ما شيف دي كانتون
20: وحسه حاليا
19: وحر حاليا شيف دي كانتون حاليا
20: نعم أيوة كلمتك الأخيرة
19: أنا في ذلك الوقت شفت رسالة شريفة غريبة أن مسيح حياتنا كل ما يتم كلام عن صنزيفة صنع الشعب بس يعني تهيز في السلم بس
20: نعم
19: مشاكل
20: نعم
19: ولا قدام ولا يمام نروم
20: نعم
19: نخدم ولا شعبنا ولا ولا وطننا الشعب كتر وقت سلينا بكان شاب يجي مشكلة شاب تغطى فران كذا كان قالوا لك الضب كل اللي زعلانين ما ندور شغلنا
20: نعم شكرا
19: زي أول خدمنا نسخون نخدم ما نخلو
20: الله يوفقكم إن شاء الله شكرا جزيلا اللوان هارون بالي
19: اخوانا جونا من برا كل خليه نقول مرحبا بهم خليه يقول ما عنده اي مشكله لكن دور عاجل نقول
20: ان شاء الله شكرا سيد اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولايه شاريبا غرمي كنت معنا مباشره من لينيا السيد المقرر العام صاحب الجلاله سلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنه التماسك الاجتماعي بالمجلس الاعلى للسلطات التقليديه كلمه اخيره

0: حياة للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
1: نعم
0: شكرا.
1: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك بخصوص التعايش.
2: أخي عبد الصالح نشكرك كثير.
1: نعم.
2: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته، مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله، يعني طمنونا التبقية والبلد كله في خير. نحن كنا نعرفوا مثل ما هم بعرفوا، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
1: نعم.
2: مرة
1: نعم.
2: عشان البرنامج يتكرروا.
1: نعم.
2: وذاته بكون لنا مساعدنا بورتي ميساج للتبقية. نعم. لشعب تشاد كله، شيوخ خارجكم بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين راينا يستفيد منه.
1: نعم.
2: شكرا.
1: شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جون كور بولاية جيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيط رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا جرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعون في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية، وأيضا كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجميلة.

بسم الله الرحمن الرحيم. معنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. حسد الله صباحكم بكل خير وأتابع أوقاتكم بالأمن والبركات. السادة المستمعين والمستمعات رقدتوا عافية إلى لي بعد ما قدرنا أحلى فترة كمان مع زميلي نجلي ما بيتو بابا في هلي أنا ساعة سبعة ودقيقتين نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية كادية معذرة كمان لتأخيرنا دقيقتين. أيضا المستمعين المستمعات 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سادة المستمعين تصموا البلاغات العادية الرسمية الدعايات والساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار من عسرة التحرير. بعد الأخبار نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 دقيقة. سموي كويان كريو غايت في الحندس التلاسوت عبد الهادي محمد تصالح بابا يارم المستمعين هليا قاعد معنا في المراقبة كمان بابا جايوس تلم جايوس. أعزائي المستمعين المستمعات كل البرنامج ده كمان قاعدين بيتسمون في تحت إشراف هي الكورديناسيون بابا أبا آدمي سايكو كلكل. نتمنى أن تقدم معنا على فترة عبد الهادي محمد تصالي بابيرو. نقول لكم صباح الخير وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نمشي في مكرة الفن ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد القاعدين في لب سياراتهم في وتائرهم وماشيين العمل يا سلام. وبعد منهم كمان سايقين وعندهم الإيكوتير قاعدين بصموا غاديو كاد القاعدين بيتسمونا في لب الدكاكين سيادة المغازي نقول لكم صباح الخير. والقاعدين تسمونا كمان في البيوت في مختلف الحلال المجاور عاصمة شمينة الخطوم كمان قاعدين بصموا غاديو كاد من دبلاي أي دبلاي الدبلاي دي يعني معروفة بس للناس القاعدين برا الناس القاعدين برا ده أي شيء أنام في دبلاي يا تقول بمرق تستا يا تقول يجيب مديتا يا تقول بيجيب جوجر على كل هذا سادة المستمعين والمستمعات نتمنى أن تقدموا معنا أحلى فترة. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا خديجة شاد. بعد ما سمينا والفاصل الغنائي نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. إن أيام ما أفجر الإدارة انت الشؤون القضائية التابعة للوزارة انت لإستصلاح الأراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص التي لكم أسماهم ديل عندهم نقاعات في أماكن مختلفة، وكل النقاعات اللي عندهم لا دي عندها مشاكل، مطلوب من أي نادم كان ناسمي اسمه ده خليه يمشي في إدارة انت لكادست بأوراق حقا عشان نبهله مشاكله انت الأراضي. هم السيد أدور إبراهيم إدريس ده عندنا في كارتي جينيبور سيكسيون دي إلو 6 لو 11. السيد ألي حمد عندنا في كارتي ديجيل لكودو سيكسيون 3 إلو 91 لو 5. مدام خديجة جبرين ده عندها تيرين في كارتي أمسينيني سيكسيون دي إلو 49 لو 17. والسيد حسن إساخ هونغو عندنا في كاركي دار السلام سيكسيون 4 إلو 175 لو 21 و 23. والناس دل كمان هم ثلاثة كذلك عندهم نقعات في كاركي كاركنجي سيكسيون 1 إلو 1 ولو 4 5 و 6. السيد آدم دازي دا لو 4 و 5، محمد دوغو لو 6، و بيادوماجي على دونغار دا كمان لو 6. مطلوب من أي نادم اللي يعرف النازل خليه بوريهم عشان بمشوا بأوراقهم. البلاغ ده هو ككونفوكاسيون. الكلينيك البصمة، كلينيك البصمة قادي في شهر 30 يخبر لكل الجمهور بكونا دايرين بيسووا حملة أي كامبانيا أوفتالمولوجيك يداووا كمان للناس اللي عندهم مشاكل في عيونهم وبيسووا لهم جراء. ده كمان يعني ببدأ من يوم العشر يوم أحد 21 لخير يوم 22 عام 2026 من الساعة وكمان دايرين يعني يعالجوا 80 مردان بيسووا لها كونسلتاسيون. ده كمان يعني عندهم أمراض آخر كذلك يعني دايرين بحللوها. ده كمان لمدة أسبوع الثمن ما يفوت من 200 لغاية 700 ريال. وده يبدأ الكونسلتاسيون ده يعني ببدأ من يوم 10/9 شهر 6/2026 في مخار حن الكلينيك في شهر 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. كلينيك البصمة تعزم كل الناس عشان خلي بمشوا يكونسلتي نفسهم. إذا كان دايرين النمارو كمان تنادوهم في الرقم 66-02-21-93 أو 99-02-21-93. السادة المستمعين ومستمعات الأكرام داخل الاستوديو الساعة 7:11 نمشي في مكرة الفان انتظار للدقايات ونشرة الأخبار.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية الجديدة نشرة الأخبار. انت اليوم مع أستاذ أبكر أسلنا بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد سالي بابيارو. صباح الخير مستمعي راديو جاتي لكم نشرة الأخبار. هنا اليوم أربعة محرم 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. ملما هن بعض من مؤسسات الدولة في الخطة الوطنية للمصالحة والوفق والسلام، رأسها أمس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي والمركزية الإيمان محمد. الوزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد جيلين هدر في الجمعية الأممية الثانية للبنك الإسلامي للتنمية، ومضى في اتفاقية لصالح بلدنا تشاد. وزيرنا للاقتصاد اتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلكي شوا فتح رسميا المنسق التكنولوجيا الحديثة لتنظم الاتصالات في بلدنا تشاد. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فديلا ناوين وليكم الأنباب التفاصيل. ما لما ينبعد من مؤسسات الدولة في الخطة الوطنية للمصالحة والوفق والسلام بقت أمس في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة الجمينة، والمبادرة دي كمان قامت بها وساطهم تل الجمهورية بدعم فني ومالي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تشاد. الملم رأسها نائب رئيس الوزراء الوزير الأول نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد. وكيد ما كملوا من الملم كمان الوزير نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد كلم. خلينا اسمه
2: دوكيمان قدموا دا مهم، لأن نسيك الدوكيمان دا بخلينا عنينا في الحكومة نقدروا نستفيدوا منا نظموا سياسينا عن الريكونسيلياسيون ناسيونال، السياسينا عن الآفي في البلد. الريكونسيلياسيون ناسيونال الآفي ما بقص للحكومة بس، الشيء اللي بقصنا عنينا كلنا. أي زول اللي يقدر يقدم شيء يقدر بخلينا عنينا في الحكومة نقدروا نشيلو ونسووا عشان الشعب يستفيد بها. ونقول الحكومة وبالخص المشير محمد إدريس في برنامجه قدم في أول شانتي النسيسيتي عن الآفي واجب نحققه سلو الوطني كله خلي نخدمه ليه عشان يقدر يكون لنا شيء نستفيد منه. طلبوا عشان كل زول كم إنه شغل كيال بقدمه يقدر يخلينا نانريشير الدوكيومان لسا الدون ليه ده خلي يقدمه، لأن الخدمة دي ما تخص الحكومة بس، الخدمة دي تخص كلنا. خدمة لمسوا مشوا قابلوا مواطنين وأدوا رأيهم، والآخرين كله بيجيبوا رأيهم، وعلى حسب شيء لما قدموا نقدر نشوفه كيف في الحكومة نأدبته، وبعد ما عنينا أدبته نقوم بتنفيذه عشان البلد تستفيد في رأي الناس وافقوا فوقها، وبخلينا نقدر نستمر في سياسينا على الكونسوليداسيون على البي على الريكونسيلياسيون على العافية والسلامة في بلدنا.
1: الوزير هنا الدولة وزير المالية طاهر حامد جيلين هدر في الجمعية الأممية الثانية للبنك الإسلامي للتنمية البقتة في مدينة باكو في أذربيجان. وهناك كمان الوزير مضى في اتفاقيه مولان بين البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لصالح عن التربية الوطنية في بلدنا تشاد. الوزير عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هلكي إشوا محمد فتح رسميا المنصة التكنولوجيا الحديثة اللي بتنظم الاتصالات في بلدنا تشاد. الزميل مصطفى بشار محمد والتفاصيل.
3: تدخل عملية فتحين منصة التكنولوجيا الحديثة اللي افتتحها وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هلكي شوا محمد عشان يراقبوا وينظموا الاتصالات ببلدنا تشاد. المديرة العامة النائبة للسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إسراء إبراهيم محمد قالت فتحين المنصة يكون حدث كبير في التحول الرقمي وكيف يراقبوا ويتحكموا، وده عشان يخلوا النظام القديم وينتقلوا إلى النظام على البيانات الإلكترونية الفورية والمستقلة. وحجت في السياسة القادي توجههم لخدمة حنا سنة 2030، وإسراء إبراهيم محمد كلمت في الجهود السواها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في التحول الرقمي والخطاء في أهمية حقه. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد أكد وقال الفتحين ده هو يقوم بالتحول التاريخي والخدمة عشان يطوروا التكنولوجيا القاعدة تعاني منها السلطة في السنين الفاتت، وقاعدين يعتمدوا في الكتابة التقارير باليدين اللي بيقدموها الشركات. واليوم ده يغير كل شيء بالفتحين المنصة ببلدنا تشاد. زاد في كلامه وقال المنصة الحديثة تخلي الاتصالات والاقتصاد حنا بلدنا عديل، ويلقى المواطن التشادي خدمة عديلة في الاتصالات آمنة، وتكون الخدمة حقها سمحة وتدعم الاقتصاد والخدمات على القروش، ويدفعوا بالتلفون ويدخلوا التقنيات الجيل الخامس. وبالتجهيز ده السلطة التنظيم الاتصالات بتشاد تكون مؤسسة يرجعوا فوقها في دول وسط أفريقيا.
1: السفير الممثل الدائم حنا بلدنا تشاد بجانب أمم المتحدة في جنيف سويسرا أحمد ميكايل نظم جلسة هن أمل مع أعضاء هن البيسة الدولية لحقوق الإنسان المستقلة هن أمم المتحدة على رأس محمد شاندي أطمان، ودرسوا أسئلة كثيرة منها مشاكل هن جمهورية السودان القائد بأسر في عدم الأمن في الحدود مع بلدنا تشاد، والإجراءات الشالوها المسائل التشاديين عشان يراقبوا الحدود، والتدفق عن اللاجئين الجوب الكترة، وبلدنا تشاد كمان قامت بمسؤوليتهم من رفاهية حنام صحية وأيضا اجتماعية. رئيس البيئسة أنا أمم المتحدة محمد شندو أطمان فرح من المفاهمة والتعاون القائد بين تشاد مع البيئسة أمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهود القائد تبذل بلدنا تشاد، واستقبلت كل اللاجئين بدون انفراس. الأمين العام للجمعية الأرض الخضراء تيرا فيرتا بتحمي البيئة عبد العزيز محمد أحمد الياقوبي سوى نقطة صحفية في مقر الجمعية بمناسبة النهار الدولي للجهاد ضد زحف الصحراء والجفاف. في إطار اليوم الدولي لأنتان الدم، مكتب منظمة العالمية للصحة OMS تشاد نظم حملة هنجمعان الدم للأمال حن الوكالة الأمم المتحدة في بلدنا تشاد. المناسبة بقت في الكومين هنا ديزم أرندسما بحضور أمينة الدولة في الصحة العامة دكتورة مبيديجي فرانسي ديكانجين. الزميلة جهوة حبيب عمر والتفاصيل.
4: بمناسبة هنا اليوم العالمي اللي بيتبرعوا فوق بالدم هنا سنة 2026، في دا نظمت المنظومة الصحية هنا بلدنا تشاد حملة هنت التبرع بالدم. بدا جات المناسبة بعنوان قطرة من الإنسانية اتبرع من دمك أنقذ الأرواح كلنا سوا ضد فقر الدم. بدت الحفلة بكلمة هنت الممثل هن الخدامين هن المنظومة الصحية إدريس محمد ماي، ومن خلال كلمته حج في أهمية هن التبرع بالدم اللي هو بيساهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح هن المواطنين، وكلم منسق المنظومة الأمومية مكتب تشاد فرانسوا باتيلينغا قايا حج في دور هن منظمة الصحة العالمية والمنظمات المنظمة المنظمة تهيتا وطلب من كل الخدامين والمهتمين بالخدمة الإنسانية خلي من الضروري يتبرؤوا بالدم ودا لفيدهن المحتاجين وقدم شكرا لوزارة الصحة العامة والوقاية في دعمها وجهودها المتواصل في الخدمة الإنسانية وكم من جانب أمينة الدولة في الصحة العامة والوقاية مباي دي جي دي كانجي فرانسيس في وقت رأسانا للحملة انت التبرؤ بالدم هي كمان حجت في أهمية انت المبادرة السمحة دي وكمان كلمت في الجهود القاعدة تقدمها المنظمة الأمومية في دعمها لوزارة الصحة العامة الإنسانية أمينة الدولة مباي دي جي دي كانجي فرانسيس قالت بكونه الدولة قاعدة تبذل جهود كثيرة في جانب حن التبرؤ بالدم ولكن في تحديات لازم يرفعوها ودا ما ببقى إلا بالتوئية هنت السكان ويفهموهم بكونه التبرؤ بالدم دا بساعد فوق أرواحنا أخوانهم المرضانين نذكركم بكونه كملت المناسبة بالزيارة في الصالة هنت التبرؤ بالدم

0: واحد.
1: صباح 28 دقيقة قبل ما نختم عيد الناويين. النائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد رأس الملمى ما بعد المؤسسات الدولة في الخطة الوطنية للمصالحة والوفق والسلام. الوزير الدولة وزير المالية طاير حامي تنجلين هدر في الجمعية الأممية الثانية للبنك الإسلامي للتنمية البقت في مدينة باكو ومضى في اتفاقية مع البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لصالح التربية الوطنية في بلدنا تشاد. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي إشوا فتح رسميا المنصة التكنولوجيا الحديثة اللي بتنظم الاتصالات في بلدنا تشاد. وفي النشرة سمت أخبار أخرى للنشرة من اليوم 4 محرم 1448 هجرية. الله أقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنوي كويان كريو. النشرة إن شاء الله تسمعوها بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة. التيات قيلوا بالآفية.

0: شفت لي
1: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أتشاد بعد ما سمينا أقنية من الفنان الراهل الهاجة متبكوز، وسمينا نشرة الأخبار مع الزميل أبكر حسن أبو خاري أقنية الفنان نحدوها لكل المستمعين والمستمعات. فدي عبارة عن ملاحظة وعيداً يعني وسيع لبعض من الشباب والشابات، لأن الشيء يفوت الأم وأبدا ما فيه. إذا كان قلت أم أبو ذات كل جنبة، ما بنقول إلا الأم بس، لا لا لا، الأم الأبدا بل أبوهما دورهما الواحد. لكن الأم كمان زي ما الفنان أداها ذات، هي المرأة تلقى دور مرة واحد كبس بذات، حتى في التربية عن الإيال المرأة بس إذا كان بيقت هي ليقت تربية عجيل ده إن شاء الله ربنا إيالها ذات كلها بكونوا شنو عندهم تربية. ما علينا نقول الكلام ده، ما نقول الرجال مقصرين، لا أنينا بعيدين من الكلام ده، لأن الراجل هو أحيانا فجر وقاعد خلاص فوق العمل. وكتو مرك الأم هي قاعدة، كان الأم ذات كلها هي قاعدة فردا حلت ده السخير يعني ببقى كيف أم دي دايما تفكر أم بس تخلي سخيرها جيان ده هترة من المستهيل مهما يكلف الأمر ذات كلها هي تسويك تلوليك من دحابك سخير لحد كان تدور تمرك أسنانك سنون ده داير يمرك ذات كلها سبيب ما سبيب وقديف تعب بيكي تربيك تربيك تربيك لحد انت تبقى راجل أبو بيجيب هي قاعدة تربي بيرزا. تقول يا جماعة في بعض من الناس بعض من الأمها يعني حتى الرجال والأبين ما عندهم أي حنية لأمهاتهم ولا لأبهاتهم. أنت تخلي أمك تخلي أبوك تودين في دار برا بيت قاعدين لهم في بيت أنا كوزي سفري الناس زمان ده قاعدين لهم في شكتة الشكتة دي في ناس أنا نجمينا ده ما بعرفه يقول ده كان بابير وده قاعد يجلينا كلام رتين ولا شنو، لا لا لا. أو يقول لي البونغو ما تقول بونغو عندك أنا اللي هلا ما كولوس ده، لا لا لا لا. بونغو ده يعني ده بابونو مش الأمتر ولا أمتر ديمي وخلاص خطايا كمان يعني بيسوي شنو بيسوي لي كش شوف أسي. فده إذا كان بس شفت الناس نادم لنادم قبل تلقى بيسوي لي بونغو البيوت ده ما جوارة لناسنا القادين برا في كدادرة بيت واحد قبل تلقى ده نادم النادم قبل سوى ليه بيت أنينا قادين ده في جاكتة حقنا ده بس وقادين ده كمان في بونغو. على كل انت تخلي أمك قادة في بكان وانت قاعد في بكان أخواني خلي رودهن الأم ورودهن الأبو ده كان الله أدانا ليه ده بكون أفضل يكون أفضل ما لا لأنه هم بس التئيب فوقك تخليهم هم قاعدين يرقد بينوس انقل قراقد بينوس ولا تعرف امك اكلت ولا تعرف ابوك اكل ولا تعرف شنو انت كمان قاعد هنا تعشب لك جسنر ما جسنر تعشب لك تاقيه كبير كدمول ابيض كبير وخلاص انت بس قاعد ده مش شنو كان سألت يا اخي وين يقول والله مير ما بابا ده هم ترى قاعدين في كدادي ولا لماك ولا ترسل لهم حاجة ولا شنو يا جماعة بنفر ده رودة والله ما نلقو بنفر ده رودة ما نلقو المدة ما عند لي كبير وما عند لي سخير. تلقى في بعض من البنية تقوم لأمها ده كأن هي ولدة الأم، تلقى الولد كذلك وقت بقول لا لأي ده لأمها ده خلاص يمطر لا ده كأن انت القايد ساكت ماشي كل التسمى ده إيه بيسوي والله إيه بيسويك هو ده كأي أجي ما يتوقع يا ما أم ده أو ما أبو ده ما أزول آيق ده زول آيق الوالدين. فأنيحنا كمان الله بدينا رود الوالدين إن شاء الله، ونطلب المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قادم بتاب الإزاء الوطنية لجمهورية كاتا سموي كويان كريو في الحندسة وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو. نمشي في مكانة الفن نسمع فاصل ونجي كمان نواصل بالبلاغات المفضلة كابين تكنيك

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يتشات نجي في داخل الاستديو الساعة 7:46 نواصل بالبلاغات. في إطار الانطلاق الرسمي للإحصاء رقم 3 الآن أن السكان اللي يبدأ من أمباكر يوم 20/6/2026 في كل الأراضي الوطنية الكادية البارتي أكسيون pour le renouveau FICAT ART هم membre majorité présidentielle en ACAT INI يطلب من كل المناضلين والمناضلات عن الحزب وكل السكان التشاديين بصفة عامة خليبو مرقب الكترة يوم 20/6/2026 عشان يسووا الحساب عن السكان. ومن ناحية ده كمان يعني بطلبوا من كل الأسرة خليه بيسحلوا لهم وبلاقوا الناس اللي كان خطوهم وبمشوا بندسوا بيت لبيت عشان بيسووا الإحسادة. مدى في البلاغ الرئيس هنا البارتي ART السيد معلومة مايدوكو دلقي الحاج آدم للفرحة يبلغ كل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي بكون الروس يكون يوم الجمعة ولا أزومة كمان يوم السبت في تامو كيسا هلا دلقي الحاج آدم أبكر عمر رمات رمضان إلي أبكر كفتر عبد الله إبراهيم موسى هارون محمد تجرم محمد جيلي جرما بلا مهامي تجرما أخالة أبكر آدم لنقاي عبد الله إدريس معلم مكايلة عبد الرحمن حسن بشارة أجيت الحاج جبرين أجيت بشارة أبا اللوان طاهر رمضان أجيت رمات قال الطاهر محمد عيسى عمر كنغولي محمد بدية موسى عيسى عبد الله كمسلم موسى عدنا آدم هو أبو لاما قنبور وكل أخوانهم هناك في إفني لهم الفرح يبلغوا كل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي والجيران عشان بادروا أروس أروس أنا أخوهم ورفيقهم أبكر عمر الأروس تكون يوم السبت والأزومة كمان يوم الأحد في إفني هلة أبو لاما حامد جرما ده في كانتون وكدادا دلقي بول أكا حامد آدم خالة إدريس بركة أبكر محمد حوسة ودلقي فيصل جدة محمد أبكر جيمي عمر علي موسى إما إبراهيم موسى الحاج أبا آدم كونسي محمد رخيص كونسي تاج الدين سيد ولد الحاج الشيخ ولد إمر جدة بيشي موسى حسيني محمد ولا حسن الرئيس جدة والبنية دنا مؤمن لهم الفرح يبلغ لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بهدروا في عروس أنا ولدتهم جبريل نابول أكا العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في حرنجاجي حلة بول أكا ولا بهاي الحفلة كمان بيقولوا الفنان عباسالي الحاج ولدن بيتيوة كشل حسيني ولا زيريقا بلاما مختار جيمي إمام عمر هارون محمد راجل أمبدي كرشي جبرين هارون محمد زرقة بكر جيت أخي جدة عبد الرحمن جدة عدم جدة محمد بكر بلاما محمد هارون شوف دي كانتو محمد آدم أحمد جيت لهم الفرحة يبلغوا لكل الأئمة ولا كل الشيوخ المدايين ولا حفاظ القرآن وكل أهل البر والداخل والحلال المجاور بقول عشان نبادروا في افتتاحنا مسجد هنا صلاة الجمعة بتكون اليوم يوم الجمعة في أندلوا هلة بلاما مختار جيمي جمر ده في كانتون أفرق بلاخنا كرامة أسرة جبرين جيمي وكل الأهل في الفار لهم الفرحة يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران المجاورة يوروم عشان جايين حنا أخوهم الحاج جيمي جبرين جيمي
الكان نجام من المملكة العربية السعودية، والكرامة كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة في الفار حلة بلامة دونغوس الدناء والدعوة كمان. أما سادة المستمعين ومستمعات الكرام، نمشي في مكنة الفن الساعة 7:51.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جات دائما نواصل كمان ببلا أختنا هنت الله فرها السيد يحيى محمد في أنبوغنا السخير أحمد محمد أبكر هارون في اللافاس لوم اللفرها يبلغ لبلامة حسنة جبرين هنقردبا وكل جماعته هناك في أنبوغنا كبيرة أبكر السيار وكل جماعته في مرديا بلاما مصطفى وكل جماعته في باقوم ديليجيتوم موسى وكل جماعته في كارتوتا إبراهيم حميد ورمضان آدم وكل جماعتهم في كيلكيلي ولكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي وروم شان بعدرو في عروسنا ولد محمد يحيى المربو اسمه جدو أروسك بكون أمباكر يوم السبت والأزوم أمبكر يوم الأحد في أمبوغنا السخير والدعوة أما نكرر السيد يحيى محمد في أمبوغنا السخير أحمد محمد أبكر هارون في اللفاس لوم اللفرحة يبلغ لبلاما حسنة جبرين انقردبا وكل جماعته في أمبوغنا كبيرة أبكر السيار وكل جماعته في مرديا بلاما مصطفى وكل أخوانا في باقوم ديليجي توم موسى وكل أخوانا هناك في كارتوتا إبراهيم حميد ورمضان آدم وكل جماعته في كيلكيلي ولكل الأهل البر والداخل وكل الجيران بدون تمييز يوري مشان بهدرو في عروس هنا ولد محمد يحيى المربو اسمه جدو عروس حق يكون أمباكر يوم السبت والعزوم أمبكر يوم الأحد في أمبوغنا السخير والدعوة كمان أما دايما من البلاغات بلاغنا كرامة السيد جبرين محمد يسيني جبرين الجوني محمد جبرين لوم اللفرها يبلغ لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم بجيين هنا أخوهم وولدهم بنكي جبرين الكان ناجا من المملكة العربية السعودية ولا كرامة كمان بسواء اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في لاماجي هلتا ديليجي دنا ميليمي نكرر السيد جبرين محمد هيسيني جبرين الجوني محمد جبرين لوم اللفرها يبلغ لكل الأهل البر والداخل وكل الجيران يقولوا أخوهم وولدهم بنكي جبرين كان جاء من المملكة العربية السعودية ولا كرامة حق كمان بسوء اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في لاماجي هلا التعدليجي دنا ميليمي والدعوة كمان أما دايما ما بلاختنا بلاخت بلاخ دك ذلك يعني كرامة أسرة إدريس أبو هوا وأسرة محمود عبد الله أسرة هامت عبد الله أسرة سيد عبد الله أسرة إيمة أنجليمي وأسرة أخي محمد جاكيني وأسرة الشيخ عبد الله أمبراما وأسرة الشريف إيسا نيجيجي وأسرة كرش لوم الله فرحة يبلغوا بكل الأهل وكل الجيران بجيين أنا أخوهم وولدهم الحاج جدة هارون كان جاء من المملكة العربية السعودية والكرامة كمان بسوء اليوم اليوم يوم الجمعة في هلة الشجيك هلة بلامة جدة هارون والدعوة كمان أما ده كذلك يعني كرامة جيمي علي يسيني علي الإمام محمد دقاش بلامة موسى بكر الشيخ محمد بكر الشيخ محمد إسماعيل جدة التوري إيسا جبرين الحاج عبد الرحمن معلم توم كل وكل الأهل أنا أبجوخانا كبير يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل وكل الجيران والحلال المجاورة بقولوا جايين أنا أبوهم وأخوهم الحاج أبكر الراجمي كان نجا من المملكة العربية السعودية ولا كرامة هذا كمان يعني بسواء اليوم يوم الجمعة في أبجوخانا كبير هلة بلامة موسى أبكر والدعوة أما برخنا وفا السيد جلالة السلطان إجلي كشل إجلي محمد إجلي الشيخ عبد الرحمن هيسنا دلقي أجيت أخي سمعين عبد الرحمن دلقي إما أجيت الحج كشل دناب لما أجيت هيسنا هيسيني عبد الرحمن تيراب
غالب أبو أحمد دلقة إدريس عبد الله جبرين نايسنا الشيخ شايب محمد الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد المصري الشيخ كوشا يوسف بلاما إما عادم الحاج هارون بلاما أخاسم دلقة الحاج الشيخ البشر دلقة هسيني مكايلة دلقة هارون عبد الرحمن بلاما محمد أمباري محمد جبرين محمدي موسى إبراهيم هسنا دلقة أبكر جدة كفترة الحاج هارون غربة أخي دلقة سيف جدة الإمام هسنا الجد عمر أتي علي إدريس آدم بكر الحاج جبيرون الإمام هسنا محمد إما موسى بلاما آدم الشيخ عبد الله إدريس دلقة الحاج جلاديمة دلقة جد أحمد لوم الهزني بلخو لكل الدلقيات أنا ستة مرندو سما وكل الشيوخ وكل البلامات بموت أنا بنيتهم وأخذتهم خالتي بيت دلقي جيت أخي كان ماتت يوم الأربعاء وأسرها كمان بسوى اليوم يوم الجمعة في هجيليجي هلة دلقي إما أجيت اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما مع البلاغات السيد ديدان أبكر عمر أبكر محمد أبكر علي أبكر بلاما جبرين ديدان بلاما هارون جبرين محمدي موسى بشارة جبرين بلاما هارون جبرين حسيني محمد علي حسنا أمدردة بلاما حامد موسى بلاما بركة جرات حسنا راتب دنا بركة يايا عمر صالح آديم دقم بكر آديم يوسف حسيني آديم بليل بركة عبد الله كريم إدريس آديم بليل محمد جبرين كومبا مالو ماتوم بلاما أنجيني يحيى محمد راتب دهي بكر علي أبكر هارون حامد دينا دهي بكر إلي محمد طاهر عبد الكريم طاهر عبد الله إتوم حامد محمد لوم الفرحة يبلغ ليوسف حسنا وأسرة آدم أنجير وكل شباب حنا جلمي الحاج عبد الرحمن وكل الشباب حنا فلقة بركة أحمد وكل الشباب حنا مادريا أجيت مخر وكل الشباب حنا أنخر آدم ساكن وكل الشباب حنا آدى ساكن الرئيس ياخوبا وكل الشباب حنا الجوز أسرة إسيني حسنا وكل الشباب حنا فتة بولولو إسيني وكل الشباب حنا أمبتيوة الرئيس غاقي كاكا دبنغا حسنا إيلي وكل الشباب حنا بوتلوالي آدي ما كونو اللوان حسيني وكل الشباب حنا أنا جنيني الرئيس أخي وكل الشباب حنا مجريو الرئيس خديجة بنت صالح وكل بناتها في فرشة دنا محمد وكل الشباب حنا تكرى وكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس اللي إرفي أوريهم عشان بحضروا في أروسنا ولدهم آدم ديدان الأروس يكون يوم السبت ولا عزومة كمان يوم الأحد في مسيلة بكومة هلة دلقي موسى جبرين وبقول الله بحي الحفلة كمان كشلة أبكر حندروت وكشلة أبكر أندقارقا دايما مع البلاخات حنا الفرحة محمد أحمد دنا سالي السنبو الحاج آدم دنا محمد الحاج دنا عبد الله أخي آدم محمدي موسى الشيخ جيت عبد الله عمر داريك أبكر بلاما محمد أبكر أب جد موسى بلاما جبرين عبد الرحمن لوم الفرحة يبلغوا لكل الشباب حنا فرشة تيري وكل الشباب حنا أدري كل الشباب أنا سكيني إيجيليجي وكل الشباب حنا مسكيني دانونا كل الشباب حنا بنجول وكل الشباب حنا غناكي على حسب الكتابة وكل الشباب حنا ميرين وكل الشباب حنا بيني كل الشباب حنا جدان وأنفدينا وقويات
كل الشباب حنا ملاقيني وكل الشباب حنا أتشوفل والشقيك وتأكل الناس كل الشباب حنا تبوبو ودقي النقا دقي النقا وكل الشباب حنا الكنادو وكل الأهل البر والداخل يقروم عشان بهدروا في عروس أنا ولدتهم موسى محمد أحمد الأروز يكون يوم السبت والعزومة تكون بكرة يوم الأحد في السوار سوار الذهب إلا التابلامة أدوما دنادة في كانتو مهني السادة المستمعين والمستمعات الساعة 8:07 دقيقة نمشي في مكنة الفن.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، عندي واحد بلاغ أخير. أنا كرامة، أسرة إدريس أبو حوا، أسرة محمود عبد الله، وأسرة حامد عبد الله، أسرة السيد عبد الله، وأسرة إمة أنجليمي، وأسرة أخي محمد جاخيني، وأسرة الشيخ عبد الله أمبرما، وأسرة الشريف إيسا نيجيجي، أسرة كيرشي لوم اللفرها، يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل، يقروهم بيجيين من المملكة العربية السعودية. أنا أخوهم وولدهم الحاج جدة هارون، كان ناجا بعافية والصحة والسلامة والكرامة، كمان بسواء اليوم يوم الجمعة في الشقيق حلة أبولامة جدة هارون، والدعوة كمان أما نكرر أسرة إدريس أبو حوا، أسرة محمود عبد الله، أسرة حامد عبد الله، وأسرة السيد عبد الله، أسرة إيمة أنجليمي، وأسرة أخي محمد جاخين، وأسرة الشيخ عبد الله أمبرما، أسرة الشريف إيسا نيجيجي، وأسرة كيرشي لوم اللفرها، يبلغوا لكل الأهل البر وداخل وكل الجيران، يقولوا بوصول أنا أخوهم وولدهم الحاج جدة هارون، كان جاب عافية والصحة والسلامة من المملكة العربية السعودية والكرامة، كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة في الشقيق حلة أبولامة جدة هارون، والدعوة أما السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جادة الوقت تم وصاعدت
1: من العاصمة جمينا.

هذا للمستمعين ومستمعات الأكرام. أنا غادي يتشاهد 75 دقيقة في لب الأيلة 75 دقيقة الوقت المحدد لنا خلاص تم. نشكر كذلك للمستمعين الكان ناسمي وبلاغتهم. نشكر كذلك كل المستمعين والمستمعات تجد تقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو سنوي كويان كريو وفي المراقبة حاليا قاعد معنا كمان بابا تليم غايوسا وفي الكورديناسيون عن الشين ناسيونال بابا أبا دمي إسا يكو كالكال. أسادة المستمعين نتمنى أن تقدوا أهل فترة مع زميل بابا غايوسا يقول لكم دينيجي جنغام جي براسيل أفيا كلانا كمان إذا كان الأمر عافية كمان نلم معكم يوم الأحد أم بكرة في الليل إن شاء الله. هنا نجمعنا غدو إتشاد ما السلامة التهيات أرد وأقيله بعافية.

0: السادسة تماما داخل استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. مباشرة إلى التفاصيل، ترأس عصر اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعمال الجلسة الاستثنائية لاستجواب وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى حول تداعيات الكارثة الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، لسيما في إقليم مندول والتي تعد ثاني أكبر الأقاليم والولايات تضررا من الفيضانات بعد ولاية البحيرة. كان ذلك بحضور الأمين العام النائب للحكومة صالح برما علي. وتحت شعار معا نحو تشاد رقمية في المستقبل، أطلقت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول رقمنة الإدارة العامة. ترأس الحيثيات وزير الاتصالات ممثلا لرئيس الحكومة بشير عمر بشير.
1: يمثل إطلاق الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول رقمنة الإدارة العامة في تشاد المنظمة من قبل مشروع التحول الرقمي خطوة حامة نحو تبني التقنيات الرقمية لتحديث وتطوير العمل الحكومي، وذلك عبر تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد. واستهلت الحملة بكلمة ترحيبية من قبل منسق مشروع التحول الرقمي نصر بحر محمد، والذي أشار على أهمية رقمنة الخدمات الحكومية والاستفادة منها، موضحا بأن إطلاق الحملة يعد مرحلة جديدة في مسيرة تطوير الإدارة العامة والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. أما في كلمته الافتتاحية، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شواء محمد فأكد على أهمية الحملة والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لتشاد في العصر الرقمي، مشيرا على ضرورة وصول الخدمات الأساسية للجميع وتقليل الفجوة الرقمية. ودعا عليك شواء المشاركين إلى تكاتف الجهود مع جميع الجهات المعنية لنجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة في مختلف الولايات.
0: قام اليوم وزير الأمن العام والهجرة الفريق علي أحمد أغبش بزيارة إلى مقر الإدارة العامة للدرك الوطني. في هذه الزيارة عقد الوزير لقاء ضم مختلف الوحدات الأمنية تحت وزارته، وذلك بهدف ترسيخ التلاحم بين قوات الأمن الداخلي وتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الأمنية. أسامة داود حماد.
2: بشرف الاستقبال العسكري من قبل المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حجار، وكان وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش مصحوبا بوفد يضم الأمين العام للوزارة الفريق شرطة بنجلا ديجينغا، مدير مكتبه المفوض شرطة باكونو جاكوب فيدغنا، والمدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة تقو ديكو ميدي، ومدير الاستخبارات العامة والتحقيقات إبراهيم عرق آدم هارون، والنائب الأول لمدير الحرس الوطني والرحل اللواء آدم هونو أوري، مستشار الأمن العميد عبد الله سروا، والمستشار القانوني ما بين سيم إسحاق شامل. وفي كلمته الترحيبية أعرب المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حجار عن امتنانه للوزير على هذه الزيارة قبل أن يقوم بتقديم مسؤولي المؤسسة واستعراض وضعية الدرك الوطني منذ تأسيسه، كما سلط الضوء على المهام السيادية لهذه القوة ذات الطابع العسكري والأمني وتطورها، بالإضافة إلى التحديات العديدة التي لا تزال تواجهها. تفاعلا مع هذه الانشغالات، أشاد الوزير علي أحمد أغبش بالمهنية والانضباط والحس العالي بالواجب الذي تتمتع به قوات الأمن الداخلي، وذكر بأن التزامهم يأتي تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة. وأغرب إلى المواطنين وأكثر جاهزية عملياتية، كما شدد الوزير على التطبيق الصارم للانضباط والأخلاقيات وواجب التحفظ، داعيا رجال الدرك إلى إظهار المسؤولية خاصة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على صورة المؤسسة ومصداقيتها. وفي الكلمة التي ألغاها المدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة تقودك وميدي، أشاد بالتعاون الممتاز الغائم بين مختلف قوات الأمن الداخلي. وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام للوزارة الفريق شرطة بنجلاكي جنغا مذكرة دورية صادرة عن وزارة الأمن العام والهجرة قبل أن يغادر الوزير الموقع برفقة المدير العام للدرك الوطني.
0: ننوه المستمعين الكرام أن الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ والاستثنائية التي يستجو فيها وزيرة التضامن الاجتماعي زهرة محمد عيسى كانت بحضور نائب الأمين العام للحكومة الدكتور بركو ديدي وليس صالح برما علي كما ذكرت سابقا. ترأس وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم محمد صباح اليوم بمقر الوزارة اجتماع لجنة التنسيق المشترك بين الوكالات لعرض الخطة التشغيلية الجديدة للحملات التطعيمية. حضر الاجتماع ممثلي شركاء التنمية في مجال الصحة وممثلي مختلف الوزارات القطاعية. محمد عمر إدريس.
3: سعيا منها في تنفيذ سياستها الصحية في مجال مكافحة الأوبئة عبر تغطية التطعيم كالحصبة وشلل الأطفال والتهاب السهايا والخناق والكوليرا وغيرها من الأمراض، يجيء اجتماع لجنة التنسيق المشترك ما بين الوكالات بغرض عرض الخطة التشغيلية والسيناريوهات والرؤى المستقبلية. في بادئ الأمر عرضت لجنة التنسيق المشترك بين الوكالات خطتها التشغيلية ومدى فاعليتها، وذلك بغية تعزيز متطلبات اللقاهات والخدمات اللوجستية والإمدادات اللازمة. الممثلة الدائمة للمنظمة العالمية للصحة أنيا بلانش أكدت جاهزية منظمتها لدعم المنظومة الصحية بالبلاد سيما الحملات التطعيم. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد خلال كلمته ذكر ثلاثة نقاط أساسية وهما تمويل الحملة وشموليتها عبر الولايات والحماية الصحية.
4: لقاءنا بيرتبط مع لجنة التنسيق بين الوكالات، يعني قيمنا الوضع كيف وشفنا كيف الإيجابيات والسلبيات وكيف نخدم للمستقبل، لأن في أشياء كثيرة ظهرت لنا في إشكالات، والإشكالات دي يعني درسناها وأدينا توجيهات كيف نقوم بكتلة واحدة وكيف نستمر ونعدل الوضع ده كيف.
3: مبينا أن برنامج جافي 6.0 يمنح البلاد مزيدا من المرونة ويتطلب الانضباط في تحديد الأولوية، وعلى البلاد اتخاذ خيارات واضحة للفترة ما بين 2026-2030 مع مراعاة التمويل المشترك للبلاد.
0: ماليا وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 160 مليون دولار أمريكي للبلاد بهدف تعزيز الأمن المائي ومساعدة السكان على التكيف مع أثار التغير المناخي. يأتي هذا التمويل في إطار مشروع دعم الأمن المائي والقدرة على الصمود في تشاد، والذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر هشاشة ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من آثار الجفاف والفيضانات تدهور الأراضي. ويخصص نصف التمويل أي 80 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين واللاجئين أنفسهم، بما يتماشى مع رؤية الحكومة التشادية الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وتعزيز الصمود. ومن المتوقع أن يستفيد المشروع نحو مليون شخص، أكثر من نصفهم من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، فيما تمثل النساء 50.6% من إجمالي المستفيدين. ترأس الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابا لاي عمل الدورة الثانية لإشراك أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء التي تنظمها الهيئة الوطنية لترقية العمل. عبد الله هارون آدم.
5: تهدف الجلسة الثانية لإشراك أصحاب المصلحة العامة وإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية لريادة الأعمال الخضراء إلى عرض الآفاق والخلاصة التي تم جمعها من رواد أعمال الشباب في مختلف أنحاء البلاد، وكذا تيسير الحوار حول التحديات التي تواجه تطوير ريادة الأعمال الخضراء بالإضافة إلى تقديم حصيلة عامة للقطاع. نصر الدين أبكر كيسو مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي خلال مداخلة مداخلته أوضح بأن هذه المبادرة أتاحت الفرصة لرواد الأعمال الخضراء لعرض مقترحاتهم وأفكارهم مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم القوة المحركة للتنمية وضمان مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تمثل تحديا حقيقيا مما يجعل دعم المبادرات الخضراء خطوة مهمة نحو خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان. من جانبه الأمين العام بوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابالاي أشاد بجهود الهيئة في تنظيم هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا بأن الحكومة التشادية تولي أهمية خاصة لمثل هذه المبادرات التي تنسجم تماما مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتعزيز قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال.
0: ترأس أمس المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة التصنيع الزراعي سنوسي حسين حمدان مناسبة اختتام أعمال ورشة تعزيز القدرات التقنية لأعضاء اللجان الوطنية للبذور، والتي نظمها برنامج تعزيز الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي. محمد موسى أحمد طاهر.
6: عقب 4 أيام من المداولات أسدل الستار عن ورشة تعزيز القدرات التقنية لأعضاء اللجان الوطنية للبذور. في خطابه الختامي لأعمال هذه الورشة، المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي سنوسي حسين حمدان تحدث عن أهمية التدريب المتواصل في تطوير قطاع البذور الزراعية.
7: غير البذور ما في إنتاج زراعي. منظمة أنت الإقليم سوريا جمالة عمل التدريب للناس المفتشين لجان هنا التراب عشان يتجمعوا ويجيبوا برنامج خاص انتاجات الزراعية دي كيف تكون عشان البذور تبقى كويسة. وغير البذور ما في انتاج زراعي. عملوا لنا تدريب شابه دول الاخرين كيف ننتجوا البذور دي في بلدنا تشاد.
6: هذا وفي نهاية الورشة التدريبية قدم المشاركون عدد من التوصيات اهمها تعزيز الموارد البشرية والمالية لاعتماد الاصناف الزراعية على مستوى دول الاقليم، التنفيذي الفعلي اللوائح والأنظمة الوطنية والإقليمية الخاصة بزيادة الاستثمار في قطاع البذور، تسهيل تبادل الخبرات بين الدول ومرافقتها في تسيير الأصناف الزراعية المتنوعة.
0: اطلق الأمين العام لولاية سلامات ماب مارا أعمال الورشة التي نظمها مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، وذلك لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني حول المشاريع التي ينوي المشروع تنفيذها داخل الولاية. الحسين النور يوسف.
8: نظم مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ورشة تدريبية لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني بولاية سلامات، وتهدف الورشة إلى تنوير المشاركين بالأهداف التي يسعى المشروع إلى تنفيذها داخل الولاية، والتي تتمثل في إقامة مشاريع تساعد في حماية البيئة. من جانبه أوضح أخصائي البيئة ورئيس وفد مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد محمد طاهر حسن بأن بعض البرامج التي ينفذها المشروع داخل الولاية من المحتمل أن يكون لها أضرار بيئية، وأنهم في هذه الورشة سيشرحون للمستفيدين كيفية تجنب هذه الأضرار والسعي لحماية البيئة. وعند افتتاحه لعمل الورشة، الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا دعا المستفيدين إلى ضرورة التركيز والعمل إلى تطبيق المعلومات المقدمة إلى أرض الواقع. ويذكر أن مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد هو مبادرة من الحكومة التشادية بدعم من البنك الدولي من أجل التنمية الريفية وتحسين الجانب الاجتماعي. أم التيمان الحسين النور يوسف.
0: رياضيا، تعادلت أمس جنوب إفريقيا مع التشيك في افتتاحية الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم 2026 بهدف لمثله، فيما حققت سويسرا الفوز أمام البوسنة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، واكتسحت كندا قطر 6-0 في الوقت الذي أعلنت المكسيك نفسها مؤهلة رسميا إلى الدوري المقبل بعد تحقيق فوزها الثاني تواليا، والذي جاء على حساب كوريا الجنوبية بهدف لصفر. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدهود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أجدي روغابير، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن تأثير المسلسلات التلفزيونية على الأطفال. يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الكثير للمسلسلات التلفزيونية في كثير من البيوت، مما جعل الأطفال يتعرضون لهذه المسلسلات بشكل يومي، الأمر الذي يتطلب من الأسر الاهتمام بمراقبة أبنائها لنوعية المسلسلات التي يشاهدها الأطفال. ويؤكد الأطفال من جانبهم بمشاهدة المسلسلات بصورة كبيرة.
1: غانيشي وكارتونيتر ام بي سي 3 الوان ام بي سي بلو
2: كل يوم جاي تشوف ولا
1: بارفو بس كان جريد لسوني بيزون غرا ما غانشوف
3: انا نريد نشوف ام بي سي 2 ام بي سي اكشن كل يوم ما غانشوف انا غرا ما شفت انا غرا غران نجري ككمال نجي نشوف قبل انا دوازون نريد نشوف
4: غانشوف فيلم سيري كانال بلس في ديزني شانل بارفو
5: نريد ام بي سي 3 كارتونيتر كروزي الوان ماشي ديزني من فاندريجي ساندو انا دوازون نريد نشوف
6: أنا شيف على الخمام كثير، مين في الخمام وعرفت كثير، مين برادي أدور كله، أنا شيف الخمام كثير مرة واي حلو زعتر.
7: زيارات، إم بي سي بوليوود، إم بي سي تري، كله غني شيف. يوم على قرار ما غني شيف، غني وقف.
8: أنا غني شيف إم بي سي تري، لي جدول وآخر الفريق.
9: إم بي سي تري، غني شيف بنتين.
10: في نبارة دواس مش داوس بيسيف دول اللي كان يشيف وكذا أنا قرأ كان ثم رجعني قمنا مشي نجي كمان نقرأ كمان نقول نشيف
11: وأنا سفيفي لا اليوم فقط تعليم هذا ما درست كتير
2: ومسلسلات ما قاعد تشيفي
11: ما قاعد خلونا نشوف إلا نشوف وأنا سفيفي شو عن تعليمات أنا المدرسة
12: أنا نريد وأنا سفيفي تبي كان يشوف في بيننا كتير تبي يعني قد دارينا ولا زيارون ولا شيء اللي وأنا سفيفي.
0: كما التقت الإذاعة الوطنية الجادية بعدد من الأسر لمعرفة مدى اهتمامها بمراقبة الأطفال في هذا الجانب.
13: شكرا جزيلا لسؤالكم، السؤال هو مهم جدا لتربية الأطفال ولمستواهم الدراسي. فعلا أنا الشاشات ما مفتوحة يوم الدراسة، مسدودة مقلوقة ذاتا، حتى في نفسي أنا ما منشيف، مسموح لهم بالسبت بالمساء والأحد فجر بخير دماء في الإجازة، كأنهم إجازة صغيرة وكبيرة صح، ده نفتح لهم كلها في قناة معينة ما هي قناة.
2: يعني بعض القنوات مثلا ما بتناسب الأطفال، هل تسوي مثلا رقم سر عشان ما برقوا لك كده؟
13: ده أول بشيء أنا في البيت ما عندي القناة دي، أنا قناتي قناة عامة نشوف نسمع بها الأخبار، الواحد المسموح ولحد يعني سويت الأبونمو هو لليب الكورة فقط، وهو الموضوع مهم وحساس، الجيل كم ما سعينا له كويس حابدي، والقنوات هو من الأساس التجيه الجال حاليا عنين الكعبحات ومحات الوقت كم بسل في مستوى واحد معناته ماديا اللي بوصف لجيرانه اللي أولاده بقول أنا معناته مشيت اشتريت معناته شاشة بالفرنسي معناته نيفو سوسيال إليفي معناته عنين عندنا الأطفال يشوفوا أي لا خطأ مرة واحد الأولاد كم ما وجهناهم كويس، خلينا تربيتهم بطريقة القنوات هو ده.

0: yalduga mishila tura jana wala tiji wala manga fikana lulla
1: مرضي يلدو هذا بيشوفوا كثير زي أفلام وزي ألوان وكيه انت رايح هناك شنو؟
0: والله رأيي ده شغل ما عادل عشان نورمال ما ده يلدو كده ما بيشوفوا شن هنا ناس كبار هذا مش اللي زي ألوان ده كثير كيندم أفلام هنا هو بارفوا أفلام هنا دواس وشنو وده صغير كان جاب بيشوف ده ما بنتي تربية عادل بعدين بقول شغل ده الشغل جاب بيشوف في التيل ده بقول ده بس هو وخلاص بمشي بيسي دونك أنا نوصي أخواتي كان أنتوا قد تشوفوا زي ألوان ده يالكو خلوا ما يقودوا جنبكم يال ده خطرهم شن آخر خطرهم تالي آخر طرفوا منكو وأنتوا أقودوا شوفوا شن هناكو بس كسينو عند بقوموا بعدب ما عدل
1: مثل شن دول دقاء تسووا قط ولا كيقة تخلوك بس ليه يلدو
0: حسا كانال ده كتير كيندو قط بارونتال نام تقدر تيسو قط أنا جنرال ما بلا تالي وكل مش حسا المام لي تابلت ده مش تابلت كنام قد تنتيل إيال ده تقدر تيسو لهم قط ما يأكسيدي في شغل آخر اللي يقودوا اللي يقودوا يشوفوا جو هقوم بس ابي عندهم ابلكاسيون واحد كي كله انا يوم ما مشيت في كونفرنس ميت زور واجب بهجي ده قالوا عند ابلكاسيون واحد حسب مش التليفون انا صغيره ده حتى ابلكاسيون واحد كان هو قاعد في خدمه كله بشيفه شغل الصغيره قاعد بشيفه في تليفونه اسكي قاعد بشيف خمام هنا يال دوغا ولا اسكي قاعد بشيف خمام هنا الناس كبار وكده يقدر يكونترول
1: كونسي انا كشنو
0: كونسي هجي ده الامهات والابهات خلي كلهم كي يفكروا في خمام هنا ريزو سوسيو وخمام التيلي ما يخلوا يالهم يمشوا يشوفوا شغل ما قدروا خلي صغير ده يكونترولي عديله اسكو ايديكاسيون هنا صغير ده سي تريز امبورطون
2: والله هو تلفزيون تو ريال الدقاق تو فوك ما كويس اي وقت بس اخير وبزيوقت بس في التلفزيون بس مدة النهار ولا مدة الليل ده ما عديل ممكن الصغير يشوف التلفزيون لكن بعد من القنوات معينة مش كان صغير ده قنوات انا الالعاب ولا انا الاخاني انا اشيد دول ممكن ده بيشوفها لكن كله في فترة كان خلاص الميم مشى الدراسة وجاء انجم مشيها وكي ممكن يشوف عشان ده كله يساعد الميم يقى مش الوزير لكن يشوفها مش كل قطعه بس ما زياده خلاص بيقبل بطني راجي وينوم بدري عشان بقوم وفي بعض من الرسوم اللي انتم في المجتمع ده نشوفوا الام الابو كل يقول يشوف مسلسلات والمسلسلات ده مرات ده لو صغيره صغير ده هم مستوى حقه كلام هذا البهجو في البيسو ده هم مستوى حقه ممكن يلا تفتشوا لهم تيلي وهيرو بقولوا هناك خاناتهم كل الميم زي ما قلت معينه يشوفوا فوق وانتم الكبار قلت شو كان جلو كل الميم تتردوا وحقه ركروا ما يقول ده طول الليل يشوف ما في شاف شيء ده هلا تصدوه خلينه
1: وصيتك شنو لبعض الناس على مثل الليل ايال ده بخلوهم بس بيشوفوا اي تيلي وما بيسووا قط كل الليل تيلي ما عدل
2: وصيتي لهم ده خلي الميم الليل ده ما يخلوهم يأخروا يشوفوا تيلي تلفزيون ده يأخروا فوق ده ما عدل لهم كامل ما عدل ما ليلقوا الثقافات الما عدلة الحضارات الما عدلة دونك ما عدل مرة واحد دونك صغير ده يراقبوا ويشوف ثم عليه مؤين بس مش اللي وبالمؤين ده كله ما يأخر فوق ده شاف شيء ده خلاص يسدوه ويمشي يسوي شغل الآخر يرقد يذاكر ده مصدر
3: نعم بكل تأكيد وراقبهم في الكثير من القنوات في كثير من المسلسلات في كثير أشياء نمنعوها منها في التلفاز مثل المسلسلات التركية الأفلام التركية يعني في غزو المسلسلات التركية الحب الممنوع سنوات ضياع تفاح ممنوع معارف والمسلسلات الهندية نفس الشيء ده بالنسبة للأطفال
1: هل إيالك في البيت مثلا مسموح يشوف القنوات دي في كل الزمن ولا عندكم أوقات الدراسة تمنعهم
3: لا لا لا طبعا في أوقات الدراسة يمكن هالي ساعة ساعة ونص يوميا وعندنا في يوم الأحد من 3 ساعات إلى 4 ساعات مثلا تقول في وقت الظهيرة في الوقت نفسه بالنسبة في قنوات طبعا القنال بليس ممنوع في المنزل لأن أول شيء ثقافتهم ما بتتماشى مع ثقافتنا ولا عاداتنا ولا أي شيء من الأشياء دي وبالنسبة للمسلسلات الهندية طبعا ممنوعة للأطفال مثل ما قلنا لك من قبل والكنال بليس ويمكن للأطفال إن هم يستخدموا في قنوات خاصة بالأطفال مثل طيور الجنة MBC 3 بيستون يعني في قنوات كثيرة يمكن هاي يشوفوا الأطفال
4: وساعيا من الإذاعة الوطنية التشادية للتعرف عن كثب رؤية التربويين حول التأثيرات التي تخلفها المسلسلات التلفزيونية على الأطفال وسلوكهم فقد التقينا بالسيدة رجاء زكريا ناظرة بثانوية الملك فيصل باعتبارها من الشخصيات التي تعمل في مجال مجال التربية والتعليم.
5: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. طيب المسلسلات بأنواعها سواء كانت أجنبية أو المسلسلات الهندية أو المسلسلات العربية عندها تأثيرها كبير واضح في المجتمع. مثلا الطفل هو بدور له مراقبة من الأم والأبو، إذا أم وأبو خلوا له التيلة ده وهو بس بيشوف أي شيء بينطبع له كل الأشياء دي وبيشيله وبيجي بيطبقه ولا بعرف الحسن منها ولا بعرف

0: السيء منا، لكن إذا كانت في رغبة الطفل ما بيشيل عادة سيئة. حسي مثلا أنا في حلتي دي شفت عادة سيئة جدا جدا ونبهت للأمهات. عندنا أطفال كانوا أظنهم بيشاهدوا لهم في مسلسلات هندية، يعني هم ناس المسلسلات الهندية عندهم حاجة عقيدة دارين يغرسوها، والعقيدة دي تصل عبر المسلسل. عندهم التوك توك اللي بخطوا في رأسهم ده، هو ده أصلا اتجاه ديني حقهم هم. كان نقطة واحدة هم بعبدوا شيء واحد، كان نقطتين هم دي كمان ديانتهم البوذية دي مختلفة. البنات بيقوموا شنو بيشيلوا الفحم ده بيسووا لهم علامه هنا في جبهتهم ده، ما خلاص شالوا الدين حق الناس الاخرين. وثانيا النار دي، انا شفت لي طفله لمت العيال ووجدت لها نار وربطت طرحتها مع طرحه اخوتها وقاعدين بيلفوا النار دي. شوف دي ما دين اعتقدوا خلاص ده زي ما دينهم، احنا كل هنا يمارسوا بيشيلوا لنا عادات تغير افكار وما كويسه. ونسال الله سبحانه وتعالى الامهات يعني انتبهوا للرعايه الله سبحانه وتعالى ادى لهم، لانه الطفل ده مسؤوليه عن امه، والله سبحانه وتعالى كلفها تراعي طفلها ده وتشوفه كيف معاملاته شنو، معاملته مع اخوانه في البيت شنو. حتى في المسلسلات دي بيبسوا يعني الاشياء المأخلاقيه، تلقى واحد بعانق لي امراه، الطفل بيقول الشيء ده عادي اللي ممكن يقبل عانق اخطا. يعني شوف الموروث ده يعني موروث سيء، وهنا في بلدنا عندنا عادات سمحه، الامهات خليه لفتوا يعلم عيالهم العادات السمحه العادات الطيبه عشان بعدين ينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع.
1: هل تلاحظوا في ميدان التعليم انه مشاهدتهم للمسلسلات تؤثر في مستوى تعليمه؟
0: اكيد، حتى التحصيل الدراسي تدنى في الفترات الاخيره دي، لانه كل البنات اذا رجعوا من البيوت ما بيذاكروا، بيفتحوا المسلسلات بيشاهدوا كل الوقت المسلسل دي جات دي فاتت دي جات، خلاص وين وقت للمذاكره؟ والطالبه لما تجينا هنا هي مالي سبع اعتبارها طفله، ما دخلت الجامعه دي من عمر 7 سنوات لغايه 15 16 ده ما طفله، ما عندها انتباه لدروسها، معناته ده المرحله بتاعت انه الانسان مخه ده بيشيل بقبل اي شيء. اذا تركوا المسلسلات وفتحوا لنا الشيء اللي بيدرسوا لنا في المدارس سواء كان تربيه اسلاميه او لغه عربيه او كيمياء فيزياء بيكونوا شاطرين فيها ومبرزين في درجاتهم. اما الرشحانوا لي بمسلسلات، حتى ان احنا لاحظنا في البنات حتى اللغه حقتهم بقت لغه المسلسلات، هيك بديك شوف لك كلام ده ما كلامنا احنا، ما عندنا احنا علاقه بهيك، والكلام اللي بيقولوا ده وشلونك وشنو ده ما جانا غزو من المسلسلات. نسال الله سبحانه وتعالى يعني البنات كلها خليهم ينتبهوا، لأنهم الناس عندهم هدف بدوروا يخرجوا المجتمع ده يكون شو مجتمع سلبي لا ينفع نفسه لا ينفع الآخرين.
1: وصيتك الأخيرة لتوجهها للأمهات وكذلك الأسر في مجال؟
0: والله أنا أخواتي الأمهات نوصيهم يعني انتبهوا لأبنائهم، هذيل ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم منهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا البد فسدت الفساد ده ما برجعه للأب برجعه للأم، وإذا الولد فسد أيضا الفساد يرجع إلى أبوه. فإذا الأم خلي تقرب لأبنائها تقاربهم جنبها تشوفهم شنو مشكلتهم، حتى الأولاد من خلال بيشاهدوا الأفلام المكويسة العنف بقوا شنو يشيل الواحد المصارع وشنو يجي يصارع مع الآخرين، فواحد بلز أخوه بكسرة ده ما عنف. خلي الأمهات ينتبهوا لأبنائهم ويعلمهم العادات حقتنا السمحة، البنية من بدري تعرف كيف تسيل أدعيتها، الولد كيف يعرف يمشي المسيج. المهم نسأل الله سبحانه وتعالى أي إنسان الله أنت أبناء اللي ينتبه لتربيته، ودي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدركم في تقديم الخير وإنقاذ الأبناء من الحس الشيء الحادث ده، شوف العنف وشوف المخدرات. نسأل الله سبحانه وتعالى تكون يعني برامجكم برامج حية، ويوم إن شاء الله الخير والسلام في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع تأثير المسلسلات التلفزيونية للأطفال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل شيك الفريد، وفي الإخراج عبد الله يطوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:45 نبدأ برنامجنا. هنا اليوم مع عشي 75 دقيقة، في مدانة 75 دقيقة. أولا نسمعكم كل بلاغاتكم هنا اليوم عشي، وبعد البلاغات كمان إن شاء الله تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية الساعة كان تمت 7:15 دقيقة. تسمعوا كذلك أغاني مختلفة، تسمعوا كل الدعايات. الساعة كان تمت 7:58 دخلت، أنا نختم البرنامج ونخلي البكال لزملائنا يواصلوا بيك لو تراسي في متاهنا 75 دقيقة. يخدمنا هنا في مكانة الفان أجديري كوبير، في طاولة المراقبة حسن عليفة محمد، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تسمعوا أول أغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله ندخل في كل موضوعنا كل بلاغتكم هنا اليوم عشية، هنا الفرحة وهنا الفرحة.
1: وفي المكاتب تشاهدين في المدارس، وفي المكاتب نخلو العنصرية، نبنو بلدنا جات حلالنا بارد.

إن ابن نعمر يبصه حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:49 دقيقة. نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم عشي. الإدارة عند الوزارة للاستصلاح العادي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دول دا يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لشيء مهم بخص بكاناتهم. منهم كمان السيد أحمد داود في كارتية أنوارة سيسيون لو 123 بيس لو 21 و23، محمود عبدالله كارتية أنوارة سكسيون واحد إلو 123 بيس لو 25 و26، كايلا محمود خميس كارتية أنوارة سكسيون إيه إلو 123 بيس لو 27 و28، السيد نمير فتح الجليل سكسيون أنوارة كارتية أنوارة سكسيون واحد إلو 123 بيس لو 22 و24، نوارا سكسيون دي وإلو 227 227، من حسين إبراهيم كارتية النوارة سكسيون دي إلو 227 لو 6، مطلوب منهم خليهم يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بطلوبه كذلك من حجي حواء آدم سنوسي كارتية النوارة سكسيون دي إلو 227 لو 5، السيدة رمانة حسين إبراهيم كارتية النوارة سكسيون دي إلو 227 لو 6، زكريا أبكر ديكو كارتية النوارة سكسيون دي إلو 227 لو 6 7 8 9 10 سكسيون دي إلو 237، السيد عمر سرماجي كارتية النوارة إلو 237 لو 17، النوارة سكسيون واحد إلو 131، ميكايلا محمد خميس كارتية النوارة سكسيون واحد إلو 131 لو 25، تيمان عمر أسمان كارتية النوارة سكسيون واحد إلو 131 لو 23. كذلك مطلوب من الناس دل دا يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن بكاناتهم عندها مشاكل وعليش دا نادوم إشان يمشوا بكل مكاتبهم. دائما الإدارة عند الوزارة للاستصلاح العراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله يحيى إبراهيم اللي عنده نقع في كارتية دبازين سكسيون 2 إلو 173 لو 25، والسيد أبكر آدم ما عنده نقع في كارتية ديجيل الكدو سكسيون 3 إلو 69 لو 12، مطلوب منهم إشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. إدارة انت الوزارة الاستصلاح العراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد بحر الدين داود خميس عند نقع في كارتية أمسنين السخيري سكسيون واحد إلو 24 لو 20 22 و24، يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. السيد محمد رمات بلامة محمد آدم جرما بشارة توم محمد بشارة عبد الرحمن بشارة ميكايلا رمات ساو عبد الله حسين الرئيس محمد كومبا معلوم جيمي ومعلوم محمد بلامة عبد القادر في جقيمة سيد جيمي وأدم كشلا الدليجي جيمي الحاج دي ميكايلا إبراهيم ساكن إدريسا بلامة غومبو أدم موسى جبرين الرئيس أدم جبرين شيني جيمي أبكر الكولونيل موسى البوي بلامة جدة محمد بورت بيبلخو لبلاما غومبو جبرين أبيسو رمات عبد الخادر رمات عبد الله موسى الحاج عبد الرحمن الرئيس عبد الله ولا إفنين جاي في فولغا أم أدمة الرئيس كشلا بلاما جدة بركة قديم في مدرية إسيني عبد الرحمن عبد الله كتاب قديم في أمدير لمحمد جيمي عبد الله سوك الدليجي أبازين في أمبتيوة لجبرين الزميل في أدى الساكن الحاج إلي أسمان الدليجي اللوان قادي عبد الله قديم في النيجيري لجبرين أزرق لكوستي إيمت آدم التوم أدى إيسا توم موسى
في جدي حمر الجوز الشيخ عبد الرحمن كيدو ونوري كيدو في ورولا ادم مهمه عمر ولا هوا حسنا اجيت قديم في شوايل لخالد خالد جبرين الهاتف محمد افيزر تربيل توما قديم في نوارا بلا ما كيو الرئيس رمات أبا هارونا في أنجيبدو لبيغرونا أنجيبدو بيغرونا قديم في أنكيال لألهاج جبرين دبازين ألهاج جبرين دبازا بلا ما إبراهيم الشيخ جوتيل الشيخ جويتل محمد بورو ابراهيم جنيني ابكر بشاره قديم في ابطيور لبلاما اكاي ميزونغو رمات في تونا عبد الله ولا امني ادم جبرين جوا في جقيمه لحسن سئيت ايمت الداخوس سئيت كشلا ادم سئيت قديم في جقيمي لادم محمد قافي خلصنا محمد يونس عمر محمد هارونا زفا قديم في مهجيري لبلاما صالح هارونا ولد لاشي في مهجيري الشيخ انداتو الرئيس هسانا قديم في انجقدي رمات ميسا ادم شين قديم في فولغا النقع ابراهيم هسانا محمد جرما ادم توما قديم في ابشير لايمت حسنا جدة حسنا قديم في أمبين عرفة جبرينا أحمد بلاما محمد بشر أحمد قديم في كتشونا بلاما أبا كوشا محمد عبد الله إدريسا محمد جي أمر قديم في أمبين بلاما رمات محمد رمضان حسيني جدة محمد بلاما أحمد أندرو إبراهيم حسيني جيمي حسيني قديم في كارمي لبلاما حسيني قا في أبو ندروة الشيخ محمد أبكر حامي تعادم قديم في أبو جوغانا كبير لبلاما موسى قا في ساجيري أحمد فخرة أما الفخرة ساجيري أما الفخرة نايمة بشارة إيسا شدرة قديم في أمشيتيري هارونا جبرين وبلاما الحاج دناء قديم في أبدالياما لبلاما إبراهيم جيمي في دقلني أبجوغانا قال في أبجوغانا سخيري محمد ولا ميروسا ولا فاشي بلاما أبكر قاعدين في قلم لبلاما أبا ولا سلطانة آدم اللوانا قال في جمراس اللمبة جيمي قال في الراديب الثلاثة أرديب ثلاثة لبلاما محمد جدا في مشيتيري الشيخ شركة نكور في فجي بلاما بورو كوسا خميس قديم في اليمن لآدم أبا آدم محمد إبراهيم دينا حسنا قديم في تشسكي لبلاما قلمي وجدو بشير دل قديم في أنجورة لبلاما إيسا بشير أيمة قنبو قديم في الراكا بلاما حسنا هارونا آدم قديم في جيخين لجيمي أبا داود إسين والدب في وليو لبلاما أبرس الياس أقيا مربوط أمر في كريه لبلاما وكيل بابا في امسنيني ادم محمد دنايا محمد في البيده لياخوبا ابكر سئيت بير محمد امبسات الشيف ديكاري الهاج محمد اما عمر حسن ابو ساكن الوالي النور زكريا حسين موسى ابراهيم محمد داوود في كرن الدلقي عبد الله كليسي مقال في بوت الوالي بهاي الهبلة كشلة أبكر والهاج والدن بتيوة كذلك ليما لا فرهم كل يبلغوا بعروس أنا ولاتي مجبرين محمد رماد اللي ببقى يوم الأحد يوم 21 جوان والعزومة كمان يوم 22 جوان في فولقة دولي أنا بلاما محمد آدم جرمة الهاج يوسف جدة عبد الكريم الكريم عمر إدريس جدة هارون دقاش محمد داوود إبراهيم عاشي بشارة لمن فرح يبلغه لكل الأهل بره وداخل بعروس ولاتي هارون يوسف جدة الببقى أمباكر يوم السبت والعزومة يوم الأحد في أمتكن علايا في بيت أنا يوسف جدة
مهمتا محمد كويس إما محمد دوغو محمد غاسي محمد حسيني إما محمد إما أحمد الحاجة فكي جدا جبرين إيسا أحمد جيمي الحاجة أبكر كمسلومة جبرين بشارة غنبو بشارة عبد العزيز حوسة عبد الله حوسة الشيخ جبرين دونغو سالي أحمد محمد الإمام أنبياء دناء إيسا أبكر إما محمد سالي يوسف رمات جبرين عبد الله أنقلم حسنة عبد الكريم أبكر عبد الكريم جامي محمد بشارة أحمد في أمبسات أمبسات جبرين جدة أخي خراج أبكر حسنة محمد فرج الله أبونا حسنة هارون مليمي الجدة محمد لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بعروسنا أقوم مهمة محمد كويس اللي ببقى عن باكر يوم السبت والعزومة يوم الأحد في هيل التانجيلي هنا بلام بشارة موسى عمر حسنة عمر أبو أمينة حسنة موسى سعيد بشارة محمد الشيخ بشارة سعيد هارون جدة هارون توم عمر توم الشيخ سعيد بشارة إبراهيم بشارة محمد بشارة بلام محمد أدي بركة عبد الله محمد ميكائيل أدي رمات سليمان مومين حسنة يونس رئيس أبو قاسي معلم آدم محمد طه زكريا إيسا الدليل إيسا حسنة قربة علي سليمان موسى محمد عمر عبد الله جوخان رمات سعيد محمد عبد الله إدريس عبد الله مالوم سندة آدم محمد أحمد دناء أحمد الحاج عبد الرحمن معلم إما عبد الرحمن معلم توم محمد دكتا عبد الرحمن إيسا الجوني عبد الله عبد اللطيف هارون آدم هارون خرسة توم عبد الله قنبو جدة محمد أحمد قجة أحمد آدم حسنة محمد أحمد محمد أبا أحمد موسى حامد محمد البشير حامد عربي عبد الكريم عثمان علي عبد الرحمن عمر ساهر عمر أبا جدة حسنة موسى حسنة أحمد المساجد أحمد المساجد جدة عبد الله بلامة هارون آدم الحاجة محمد أزرق محمد طه توم جدة محمد جدة إبراهيم حسن قجة حسنة محمد حسنة حسن جدة أحمد جدة مالم عمر جدة حسن رمات آدم توم مؤلم أحمد توم إجلا إيسا هارون إيسا جيمي آدم حسيني آدم هارون آدم جدة آدم مالم بشارة توم بشارة جدة بشارة رمات آدم قرقو آدم صالي آدم عبد الرحمن بشارة إبراهيم قرقو رمات بشارة محمد بشارة يونس سعيد أبو نصيب السيف وشدرة آدم أحمد عبد الله أبو حواء أبكر بلامة عمر أبكر شكو خالة الحاج بشارة آدم النديف آدم الحاج آدم يحيى رمات بركة أحمد إدريس الدية توم شيخو و أقرون عمر أبكر عمر هارون محمد لما لا فرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوم وليتهم دناء عمر حسنة الببقى عن باكر يوم السبت والعزوم يوم الأحد في اللسدة هنبلام هارون آدم في كانتون أفرق جبرينا أنغاري الحاج أنغاري ميكايلا أنغاري جدة آدم درواش جدة موسى إما هارونا حسيني محمد غنبو محمد موسى الشيخ خالة محمد علي خرسة حسيني ميكايلا غنبو حسيني سعيد عبد الله السوق الجدة ميكايلا محمد دوغو الحاج جدة أخي جبرينا أخي التجاني دونغوسا محمد بنية حسيني بنية دربان بنية نور الدين الشيخ عمر محمد جديو أبا موسى محمد أبا موسى إلي أحمد محمد سوك هارون سوك أخي رمات عبد الرحمن الشيخ قرص رمات إيمت الشيخ أبا موسى الشيخ الحاج الشيخ هارون الشيخ جدة إما تربيل إما أبيا إما حماية أبكر مؤمن بشارة يونس إلي محمد جدة محمد إدريسة ممدية جبرين نقريم في أمبولولي ليم الفرح يبلغوا لي محمد عبد الله بلامة درما غومبو جدة عبد الله أفندي ناصر جدة أخي أحمد إلو بشارة وكل الشباب أنا أمبولولي بلامة إلي فكيدنا محمد ولد الرئيس جدة هارون بكري جبرين آدم جبرين حسن موسى بك محمد حامد عمر دنا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن إبراهيم بشارة دلوة آدم الحاجة أمباري وكل الشباب هنا أمرضو الرئيس إيسا عبد الرحمن محمد أحمد وكل الشباب هنا
Ardebi. Letahir Dunguso, Muhammad Tanur Nawali, Wakula Shaba Natakul Nas, Ramat Ibrahim, Faki Sakin, Ahmad Jidda Jibrin, Sheni Tirbela, Nur Shen, حسن عبكر وكل شباب هنفار عبد الرحيم موسى غروغلو ايمت مومن رمات محمد حسن وكل شباب هنا هشابه الجوز هارون ابا جيمي ابا اخي حسن وكل شباب هنا افني عبد الرحمن حسن ادم يوسف ميكائيل جديو حسيني باقي مصالح جديو وكل شباب هنا باقي بلاما النور تيربيل جبرين محمد امار رحمه وكل شباب هنا خلصنا الدليجي صالح خرسة ابا جيت خورسا ميكايلا سوك احمد ميكايلا بشارة ميكايلا اما هسيني وكل الاخوان في نجمينا ادريس محمد ايسا يارو بشارة احمد طاهر دنا ايمت محمد وكل الاخوان هلا ماجي شاري عبد الله ايسا احمد وكل الشباب هنقوة محمد انجيكايكي وهارونا بابا وكل الشباب هنا جميزي ايمتا خالة حسنا خالة وكل الشباب هنا قطري جدا جدهم وكل الشباب هنا نجمينا ديجيليبي بلام جبرينا نصر رسالي جبرينا ككة نصر وكل الشباب هنا ارديبي الدب عبد الله ساكن امار شمباكي ابكر توم وكل الشباب هنا نجيوتو بلام جدا اديم القوني اديم وكل الاخوان هنا قريدايا لكل الاهن بر وداخل باروس هنا اخوم وصاحبهم جبرين أنغاري الببقى أمباكر يوم السبت العزومة يوم الأهد في أمبولولي هنا بلاما آدم ميكايلا دي في كانتون أفرق الإمام عبد الله محمد معلم موسى جدة الحاج جدة جدة دنا جبرين حسيني أبكر خالة مالما إما محمد سليمان رخيص آدم ورمات جبرين دوغو توم هارون جدة عبد الله عبد الرحمن معلم حسيني أمبريلا ومالما عبد الخادر جبرين جرسة محمد ليمان سليمان محمد إما أمبريا محمد دنا جدة غاجيري إما قديم في دلوكينا لما الفرحة يبلغهم لحسنة إدريسة عبد الرحمن هارون جبرين محمد وإما جدة وكل الشباب الزيفية لكوشة عبد الله هارون الحاج وكل الشباب أنا أنبسطنا الحاج آدم وكل الشباب أنا أندخيني لآدم مومن دقلوش وكل الشباب أنا كندو لبلاما عمر ميكايلا آدم صالح توم بكيري حسنة محمد وكل الشباب أنا نجمعنا دقليبي جدة إما أبكاكا عبد الله وكل الشباب أنا دلوكينا أم خواريم لسنبو جبرين بلاما عبد الرحمن أبكار وفكي هارون محمد وكل الشباب أنا نكاس فكي أبكر وكل شباب ننجيوتو جبرين ياسين محمد هارون وكل شباب هنا رجينا الهاجة حسنة الهاجة حامد وكل شباب هنا دروطايا فلاتي هارون غلاجيما فلاتي وكل شباب هنا شقيك اللوانا حامد عادي محمد وكل شباب هنا خشخشايا لكل الأهن بر وداخل بأروس نويلتي عادي مولد الإمام عبد الله محمد اللي ببقى يوم الأحد والعزومة كمان يوم الاثنين في دلوكينا هنا بلام جبرين أبو خرزد في كانتون أفرق السيد جيمي آدم قنبو آدم حسنة البشير بلاما موسى جبرين ببلغو لكل العائلات البعيدين والقريبين برجو هنا أبوم الحاجة آدم قربة المعروف بأسم هنا آدم دقرور الجا من الحاج ببلغو لبلاما موسى هارون جدة رمات المعروف بأسم هنا أبو رمادة الحاج هارون موسى بلاما بشارة رقيس بلاما محمد جارزين بلاما حسن كرشي يسيني قونا وقنبوي إيسا الشيخ زيني توم قادم في رنياي لبلاما هارونا آدم قا في مرمي لهارونا بنيه قا في النيجيري لأمر هسيني قا في جاؤور لبلاما محمد زكريا بلاما فليجي ساكن الشيخ ولد الفلجة ولد الفلج لجيمي محمد عبد الله في المساجد لكل العائلات أنا برا وداخل برجوه أنا أبوم وأخوم آدم قربة المعروف بآدم دقرور الحاج الكرامة تبقى يوم الأحد في هلة تشوى الصخيري الساعة 7:08 داخل الاستديو نواصل من مكانة الفن.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستوديو الساعة 7:15 سوسة. نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا أبو بكر حسن بخاري. متابعة سيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميلة جاسنة أبو محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار اليوم يوم 4 محرم 1448 هجرية. نبدأ النشرة التوالي بالتفاصيل. الوزير عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الليكي شوا محمد مسألة للرئيس الوزراء أنت البداية عن الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول اللي بتكلم في الرقمنة أنت الإدارة العامة، وبحضور كمان بعض من أعضاء الحكومة وممثلين السلك الدبلوماسي وجميع كبير من الجماهير. الوزير عن الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد غوش قام بزيارة في مقر الإدارة العامة للدرك الوطني، والزيارة كمان خلتها عشان بقابل كل مختلف الوحدات هنت الأمن، وكت ما قبلهم كمان أن تم نصائح وإرشادات وفرح بالزيادة من الجو عن التفاهم القايد أم بين القوات في الوحدات هنت القوات، وقال الجو عن التفاهم المميز ده بخليكم عشان تقدروا ترفقوا كل الحنبولات. الوزير عن الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اليوم الصباح في مقر الوزارة اجتماع عن اللجنة التنسيقية، لجنة التنسيق المشترك أم بين الوكالات اللي بيقدموا الخطة انت العمل الجديد للحملات انت التطئيم. حضروا في الملمة كمان ممثلين عن الشركاء انت التنمية في مجال الصحة وممثلين هنا مختلف الوزارة. الزميلة هجهوها حبيب عمر والتفاصيل.
2: وزارة الصحة العامة والوقاية قاعدة تبذل جهود كثيرة لعشان تنفذ سياستها في الصحة، ودالي عشان تهارب الأمراض هنت الوباء بواسطة عن التطئيم الفوق أم كنينين وشلل عن الأطفال وأبو صفار والكوليرا وكثير من الأمراض الآخرة. بيدا بقت الملمة الكان سوتها لجنة التنسيق المشترك أم بين الوكالات، والغرض من الملمة دي ليعرض فك الخطة هنت الأمل والسيناريوهات والرؤية المستقبلية. في بداية الملمة قدمت اللجنة هنت التنسيق المشترك أم بين الوكالات خطتها هنت الأمل وكيف هي جاهزة عشان تقوي الفاكسيناسيون والخدمات اللوجستية والمعدات اللازمة. وكلي الممثلة هنت المنظمة الصحة العالمية بلاش آنيا قالت منظمتها جاهزة عشان تقيف مع الحكومة في نفذان سياستها الوطنية هنت الصحة، خاصة في الكامباني عن الفاكسيناسيون. وكلي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في كلمته بالمناسبة حج في 3 نقاط أساسية، وهم يتأم الحملة في نفذين توقيتها في الأقاليم ويحمو الصحة.
3: لقانا بيرتبط مع لجنة التنسيق بين الوكالات، يعني قيمنا الوضع كيف وشفنا كيف الإيجابيات والسلبيات وكيف نخدم للمستقبل، لأن في أشياء كثيرة ظهرت لنا في إشكالات، والإشكالات دي يعني درسناها وأدينا توجيهات كيف نقوم بكتلة واحدة وكيف نستمر ونعدل الوضع ده كيف.
2: نذكركم بكونه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في نهاية هنا كلامه قال برنامج قافي سيس فاصل صفر بيساعد بلدنا تشاد في كثير من المشاريع المهمة وبتطلب أولويات كبيرة في شيلين الإجراءات الواضحة، خاصة في المدة من 2026 لحد سنة 2030، وداء البساهم في التمويل المشترك لبلدنا تشاد.
1: الأمين الأمنة وزارة الوظيفة الأمنة والحوار الاجتماعي بابلاية رأس أمس أعمال الدورة الثانية اللي بيشارك فوق أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء، ونظمتها كمان الهيئة الوطنية لترقية الأمل أونابي. المناسبة بقت في فندق راديس سنبلوين في العاصمة الجمعينة، ويهدر فوقها كمان المدير عن الهيئة الوطنية لترقية الأمل نصر الدين أبكر كيسو وعدد كبير من المأزومين. المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب في وزارة التصنيع الزراعي سنوسي حسين حمدان رأس أمس قتامي عن أعمال الورشة البقو فوق القدرة هن أعضاء عن اللجان الوطنية للبزور. الورشة كمان نظمها برنامج تعزيز عن الصمود البواجي كمان الأمن الغذائي. خلينا نسمعه للمدير العام سنوسي حسين حمدان.
4: مرمت تكلموا على التقدم الريفي، التقدم الريفي ده بنلاحظ نهجه بالبذور، غير البذور ما في انتاج زراعي. المنظمه اللي بقول لها سيلس انت الاقليم عملت تدريب انا 4 أيام للناس المفتشين وللناس اللجان هنا التراب عشان يتموا ويجيبوا برنامج خاص انتاجات الزراعيه دي كيف تكون. على كل حال المنسقية دي فيها ناس مفتشين، فيها ناس من كل الجوانب، في ناس التراب، ناس الإترات اللي بفتشوا السيماس، وده المفروض منهم أن دول الناس يتفقوا. والأمور دي ما ممكن سواء بس في بلدنا، حتى في الإقليم السلس سديا أو سلس ناس السورة جنالة عشان البذور تقى كويسة وتقى مراقبة. وغير البذور ما في إنتاج فعلا في شاندا ناس الاقليم عن البلدان الاخرى عملوا لنا تدريب شابه الدول الاخرين كيف ننتجوا من ناحيه البذور دي في بلدنا تشاد. والناس العلماء اللي عملوا تدريب من كل الاتجاهات من ناحيه الزراعه من ناحيه التقدم الريفي عشان يفكروا كيف ينتجوا. والانتاج غير البذور ما في انتاج زراعي، عشان كده لمينا اليوم وزاره الزراعه دائما تراقب بمشاريع المشاريع اللي قاعدين في الوزاره وحسب المنتجين الناس الباز البنك مونديال الناس السيلز بيساعدونا عشان كيف ننتجوا في الانتاج الزراعي ده.
1: الأمين العام لولاية سلامات مارك مارا أنت البداية عن أعمال الورشة نظمها مشروع دعم التحويل الرقمي في تشاد لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني بحضور ممثل المشروع محمد طاهر حسن. في الرياضة تعادل أمس جنوب إفريقيا مع جمهورية تشيكا ليبو ومرق واحدة تعادل واحدة بواحدة في الجولة الثانية في الدور حن المجموعات لكاس العالم 2026. والسويسرا كمان فازت قدام البوسنة بأربع أهداف مقابل واحد. وقطر كندا كمان كالتا لخطر بأربع ست أهداف مقابل صفر. المكزيك كمان فازت بواحد مقابل صفر قدام كوريا الجنوبية. الساعة 7:23 مستمعينا الأعزاء خلاص هنا كملت نشرة الأخبار اللي كتبتها هجهو حبيب عمر وقرأ لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندسة قديري كوبير. النشرة إن شاء الله تسمعون باكر بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع زميلة جاسنية محمد هنا جمعين راديو تشات. مع السلامة والتحيات، تصبحون على ألف خير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سميت النشر الأخبارية المسائل قدمها لنا أبكر هزم بخاري نواصلوا ببلاغتنا المفدلة. سنتر إخرى إنجليشيتي بلغ لكل الجمهور بفتحنا برنامجها فيما يخص الأتلة المهمة، وهذا كمان موجه لكل الأطفال الصغار وللشباب ولناس الكبار اللي بيتمنوا إشان يقووا اللقة، يدور يقووا اللقة، وهذا كمان عندهم يعني التدريب في التدريب ده بالأنجليدي في البداية عندك 3 شهر، وكان جيد وسط عندك 6 شهر، وكان عندك خبرة شوية بنتوك 9 شهر، ولا خلاص الانديم البروفيشنال كمان عندهم 12 شهر. بالفرنساوي بقت الفرنساوي كمان عندهم تدريب، يعني التدريب بيقول لي التدريب أدبته دي في كل المستوى، والأوقات كمان بيفجر من الساعة 8:30 لحد الساعة 10، ومن الساعة 10 لحد الساعة 12، وبعد صلاة الظهر كمان من الساعة 3 للساعة 5، وبيأشياء في الليل كمان من الساعة 6 لحد الساعة 8 دي في كل السيسيون. وكمان تلقى يعني كوميونيكاسيون بكل سهولة وبكل أمان وبكل دمان في الكتابة وفي الإنجرام. والمحل كمان في السياج أنا شاري 40 متر ما بقيت من الاستاسيون غراسياس في نجمينا، وفي الأنكس كمان في سوق أنا الديجيل المقابل مع الروم بوين سيالاي. نمرة التليفون 66 39 27 25، ولا كمان 66 16 41 04. إخرى إنجليش سنتر دي التدريب أنا اليوم عشان تنجح أم باكر. زكريا إبراهيم، موسى إبراهيم، عمر إبراهيم، حامد جدة، جوكو عمر، عبد الرحمن قنبو، حسن علي وإدريس علي، لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم وولايتهم زكريا إبراهيم. الأروس ببقى عن باكر يوم السبت، والعزومة كمان يوم الأهد في كرتيب والطلوالي سخيري هنبلا مقاجيري. نكرر البلاغ: زكريا إبراهيم، موسى إبراهيم، عمر إبراهيم، حامد جدة، جوكو عمر، عبد الرحمن قنبو، حسن علي وإدريس علي، لما الفرح يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوهم وولايتهم زكريا إبراهيم. الأروس ببقى عن باكر يوم السبت، والعزومة كمان يوم الأهد في بطلوالي سخيري هنبلاما قاجيري. السيد خرصة، عمر جدة، عمر علي، محمد حسين، عبد الله، حسن، موسى، إزيريك، محمد، رمات، أحمد، الحاج، دونغوس، رمات، الكولينيلا، بابا سيسي، جنغا، خرصة، آشي، خرصة، توما، أبكر، حليمة، عمر جديدة، عمر الشيخ بشارة، إدريس عبد الله، إدريس عمر، أبو قاسي، خرصة، أبكر جدة، آدم بلاما، عبد الخادر، جبرين في آلاي، أبيسو، حامد، يونس، علي، الشيخ إساخة، عمر الشيخ، أبكر، إدريس، بشير، عثمان، أحمد، مليمي، رمات، إبراهيم، جبدا، أبيسو، محمود، آدم، تيراب، أبكر، عمر، الكوميسار آدم، كشلة، أبيسو، كشلة، توم، حسيني، أحمد، إيسا، عبد الله كبير، الشيخ مانغا، جدة، سالي، آدم، موسى، موسى، حسن، حسيني، حسنة، أخي بتركو، آدم، عبد الخادر، محمد، أديف، محمد، جيمي، جبرين، جيمي، دقو، أبكر، جيمي، إبراهيم، محمد، جبرين في رياض. بيبلغوا لكل الإخوان والأخوات يحضروا في العزومة والأروس أنا ولايتهم وأخوهم إساخة قرصة عمر اللي ببقى يوم السبت 20 جوان 2026 في دق الناقة. البلاغ موجه لبلامة عمر محمد، بلامة محمد جبرين، أليفة حسين، محمد حسين، نصر هارون، هارون حسين، هارون حسين نصر، هارون قنبو، جبرين زايد، عمر سمائين، أداء حقار، فكية آدم بركة، جرمة آدم بركة، محمد ميكائيلا، جبرين عمر، قنبو جبرين نصر، موسى محمد، الحاج إبراهيم في الرقي، بكر إبراهيم، طوم محمد، محمد أبا الرئيس فلجة في ألايا، حسن دونغوز، الشيخ أبتشا، أبا زين عبد الله، جيمي دنجي، الجيت علي، لما إمام محمد بشارة، الحاج حسيني الديف، الإمام غوني يونس، سمائين رمضان، محمد أحمد نوح، بلام الحاج أبكر، فيما جيتك كبير حسيني، مالوم طاهر محمد، بلام صالي وكل إخوانا قديم في جيليجي، بلام محمد وكل إخوانا قديم في الطيبة، لأليفة بشارة، جبرين بشارة، أبا كوشا أليفة، إجل آدم في كلمة، توم آدم في كلمة، الحاج الإمام في كلمة، هارونا أحمد في كلمة، هارونا أبونا في كلمة، أخي ولا رمات في كلمة، في كلمة
مختار الكا غافي امبين الشيخ ادم اليفا غافي امبين حسب الله احمد صالح دودو قديم في ابيدات الحاج الدودو غافي ابيدات الشيخ جبرين غافي كلمة التمراء لجاكوا كاكا غافي جقيمي بلاما النور تيربيل غافي خلصنا سئيت جرما في أبشير لممدو جرما في أبشير جرما توما أديا ولا توما في العماجي أهمت أربطة في العماجي موسى خرسة في العماجي رمات العماجي فرجلا أبونا محمد ولا دقو.

هارونا في الجولية، الجولية بوكاسا حامد في الفار، تربيل سليمانة بلاما جبرين نصر في أرديبي، أرديبي الدبا لهارونا جداقة في اللسدة، الشيخ بشارة سعيد الحاج بشارة آدم، آدم سعيد في البيدة، محمد رمات محمد محمد رمات محمد رمات بلاما محمد رمات في البيدة، بنية سعيد كيغو حسنة، إدريس محمد كاجو، سالي ولا عاشي، محمد ولد الشيخ قاعدين في قوة خليجي قال في المهنة، الوزير ولا قنبويا في جميزي، يونس ولد الشيخ أبراهيم محمد قال في قرن الكاتشو، رمات عبكر بركة عبكر في همر القوز، الهاتش توم موسى إزيري، حبيب الدوار في جمينا، الكدو خليل إدريس، باروكا غومبو غا في جوجي، موسى غومبو في جوجي، بلاما أجيت بركة في أبوندروا، حسيني بركة بلاما حسن جبرين جرما، الحاج مرسال الشيخ أبيسا، أحمد هارونا غا في أمبين عرفة، محمد عمر بلاما أبكر عبد الرحمن في أمسكر، محمد عبد الخير النور عبد الرحمن، محمد إيسا بلاما محمد الكوماندان ولا الليمير شيني الليمير، الشيخ محمد جي رمات بشارة في أبجوغان، طاهر عبد الله في قوة، الشيخ محمد فده، الشيخ أزرق قا في أنجوبدي، بلاما محمد آدم في قوز الدبيب، الحاج ولا دنجي معلومة اللوان، صالي أسمان علي أسمان بلاما أخضر في دلوكينا، جيمي أحمد جدة درقة، أبايا حسنة، حسنة أحمد، وداء محمد في دلوكينا، رمات محمد عبد الله يا بركة، قرقر عمر، الشيخ أنداتو، الشيخ باري، أليفة عبد الله يا بلاما النور إبراهيم في أمكنجو، جدة سمانة، الرئيسة حسنة، حسنة حامد، الديبيتي أم أبوة جبرين، الديجي محمد جدة، الشيخ علي جدة، الرئيسة موسى بشارة، الحاج سالي محمد، هارونا محمد، عائلة جلابي، وداع محمد في أمباغول، جدة أبو قاسي في كلاكلا، عبد الرحمن بييرو في فايل جوز، سكر عثمان إبراهيم مينا، قديم في رونيا، لكدام رمات بلاما رمات شريف ديبنجي ولا رونيا خدام رمات بلاما رمات شريف ديبنجي ولا نجوم جبرين مهمت الديركتير نقابا بلاما هارونا الجيت نيل قاعدين في بيري ليونس إبراهيم الدليل دنا في بيري عبد الله وضات الله بلاما علي في الأموت مصطفى بركة عبد الله حسن قاعدين في أنجوبدي محمد الصاير الشيخ يونس عبد الرحمن ولا سيدنا الشيخ جدة عيسى في أوكتيني السوار بكر حسب الله أحمد أبو نصيب حسيني في الكوكايا أبكر عمر في دانونا بشارة عمر جدة ولا بشير في مديخين هانشو قا في أمبيدان إمام محمد حسن في كاغا محمد الكار في كاغا يحضروا في العروس أنا ولتي ما وأخوم إيسا خرسة عمر الله ببقى يوم السبت في دقي النقا السيد الوكيل بابا دنا الشريف بلاما جبرين جيدان دقام أبكر دلقي أحمد إمام ليم الفرح يبلغه للشيخ الحاج توم وكل إخوانا في همر القوز لبلاما إيسا وكل إخوانا قديم في حراكايا الشيخ جدة بورو وكل إخوانا في بوهلو وكل إخوانا لبوهلو سوق وكل إخوانا لكل الشرفة أنا همر القوز لعاشي عبد الله وكل الشباب أنا دورو لأدما حسن وكل الشباب أنا نيجيري هو جوجو أمني وجيرة الرئيس زارا وكل الشباب أنا مارا بشير السمي وكل الشباب أنا أمسينيني الشيخ إدريس جبرين الشيخ
dugoya green adum mahammata abu falaj wakula ahna barra wadakhal bi arusa ni wileti danna baba alla babga yomal ahad wal azuma yomal itnen fi amsinene hana

حاجة درة بهاي الحفلة. أبا سالي كشلة أبكر كشلة هنان بتيوة وكشلة آدم موسى. الشيف ديفيلا شهرونا عبد الخادر أحمد محمد هارون جدة رمات ميكائيل أدنا محمد علي حسن علي محمد راجل بشارة الخليل هارون يونس خالة أدنا رمات هارون فكي جدة محمد كيمبي هارون اللي من الفرح يبلغوا لي كل الأهل برا وداخل بيأروس. أنا عبد الخادر هارون اللي ببقى يوم الأحد والأزومة كمان يوم الاثنين في مهجيري. أنا مهجيري كبير. السيد الهاجة عبد الله المعروف بالهاجة والبابا بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس الولادة إدريسة الهاجة اللي ببقى يوم الثلاث والعزومة والختامة في شونكو الهاجة يوم الأربعاء في ديمبي هنا بلاما غاجيري. أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:41 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

شكرا نواصل دايما ببلاغتنا. السيد إبيت آدم، هارون آدم، عبد الله جوجا، عبد الرحيم آدم، أبكر آدم، مالم محمد ميزونغو، مالم محمد ميزونغو، سيد إشيغر، صالح إشيغر، أبكر ديبيت، أبكر ديبيتي، أبكر ديبيتي في منغم، طاهر أحمد، محمد أحمد، جبريل قاسم، شد إيسا، بلاما يونس إدريسا، الشيخ جدة رخيص، وداء علي، جدة قدو، حسنة محمد، الخالي محمد عمر رخيص، الإمام حسنة، عبد الخادر فكي، عبد الخادر محمد عمر، عمر أبو نصيب، وحسنة داوود محمد، أبكر إدريسا محمد، رمضان إما، موسى الزاكي، وحسن يونس، كفترة إمام عبد الرحمن، كفترة إمام عبد الرحمن، بلاما إدريسا جدة، بلاما جدة جرات، بلاما بشارة جبرين، بلاما بشير طاهر، بلاما رمات حسيني، بلاما بكر، بلاما بوبا، بلاما بوبا كمسلم، بلاما عبد الرحمن محمد في أبجوغانا لآدم مطر، بلاما عبد الرحمن عبد الكريم، بلاما دوغال حسيني في كاتشو، لكاتشو عمر، أبكر كاتشو، بلاما حسنة في فجة، لجوجا الشيخ جوجا عبد الله، بلاما آدم عبد الله، الشيخ جدة علي، والشيخ عثمان حامد، بلاما إيسا هارون، مالم لبشير علي، والشيخ الفاس جدة، بلاما أديم قنبو، أبا جدة إدريس، الشيخ حسيني عبد الرحمن، بلاما حسيني حسن، بلاما أدم دناء، الشيخ الجدة عبد الله في أمبريا، الآيلة هنا أبكر ولا مكة، بلاما عمر حسنة، بلاما محمد عمر، بلاما آدم عبد الله، بلاما أبكسيري عبد الرحمن، بلاما أحمد رمات، الجدة آدم، الشيخ إدريسا أبكر، دوغو توم، بلاما جبريل غورو، بلاما عبد الرحمن هارون، بلاما جدة بشارة، بلاما علي عبد الله، بلاما محمد مسنيتي، بلاما محمد جبريل، بلاما بركة حسيني، بلاما إدريسا دوغال، بلاما عبد الخادر جبريل، بلاما عمر محمد، بلاما محمد جبريل، بلاما النور إبراهيم، بلاما بكر جناء دناء، بلاما فكي قدري، بلاما إما محمد، الوكيل جبرين محمد، بلاما هارونا آدم، الآيلة هنا تجاني حامد، بلاما خالة الفاروخ، الآيلة هنا يونس في خشخشا، لبلاما رمات موسى، بلاما رمات مسار في هرازة، آيلة خالة أبك أفرق في أفرق، لخالة كراكوك، لغورو متلمة، الشيخ إدريس أبو شنب، الهاجة إيسا، الهاجة عبد الله، الشيخ جبريل قدوم، الآيلة هنا جدة كوبو، أبكر جيمي، الآيلة هنا سيد تيري، للشيخ سليمان عمر بيريك، عمر بيريك، الهاجة عبد الرحمن منغام، مالم ألفا في فج، بيبلغ بهزن لكل الأهل والرفقان بدون انفراز بوفاة أنا ولاتي محمد قجة المعروف بلنغا،
الصدقة تبقى أم باكر يوم السبت في فرشة تيري أنا بلاما دقشين إدريس المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة.

شكرا يعني واصلوا دايما بيبا لأختنا المفضلة الوكيلة بابا دنا الشريف بلام جبرين جيدان دقام أبكر ديليجي أحمد إمام لما الفرح يبلغوا للشيخ الحاج توم وكل إخوانا قديم في عمر الجوز لبلام إيسا وكل إخوانا قديم في الراكاية للشيخ جدة بور وكل إخوانا قديم في بوهلو وكل إخوانا لبهلو سوك وكل إخوانا ولكل الشرف أنا همر القوس لآشي عبد الله وكل الشباب أنا درو لآدم حسن وكل الشباب أنا نيجيري لحوا غوغو أمني وجرا الرئيس زارة وكل الشباب أنا مارة لبشير السمي وكل الشباب أنا أمسينيني الشيخ إدريس جبرين الشيخ دوغوي الشيخ دوغوي غرين أدم محمد أبو فلج وكل الأهل برا وداخل بأروس الولايتي مدنا بابا الببقى أمباكر يوم السبت العزومة كمان يوم الأحد في أمسنين أنا الحاج درة وبهاي الهفلة كمان أبا سالي كشلة أبكر كشلة هنام بتيوة وكشلة أدم الأروس ببقى يوم السبت والعزومة كمان يوم الأحد. ميكايلا إبراهيم كونغولي إيس إبراهيم كونغولي سال إبراهيم كونغولي الحاج سيد إما مهدي سالي نور الدين عبد الرحمن بلام جدة عمر محمد جدة عبد الخادر ميكايلا محمد موسى محمد لما لاهزين يبلغوا لكل الأهل ورفقان هنجات وهن الخارج بوفاة هن أمي فني إيسا المعروفة بأسمنا فني الدم اللي اتوفت اليوم والسرخة كمان تبقى أمباكر يوم السبت بساعة 2 في كارتيا أنجري كواس نكرر ميكايلا إبراهيم كونغولي كونغولي إيسا إبراهيم كونغولي سالي إبراهيم كونغولي الحاج سيدة إما مهدي سالي نور الدين عبد الرحمن بلام جدة عمر محمد جدة عبد الخادر ميكايلا محمد موسى محمد لما الهزن يبلغوا لكل الأهل والإخوان والرفقان هنجات وهن الخارج بوفاة هن أمي فني إيسا المعروفة بفن الدم اللي توفت اليوم والصرخة تبقى أمباكر يوم السبت يوم 20 شهر 6 2026 بساعة 2 في كارتيا أنجري كواس المرهومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو خلاص الويكي تم، نختم البرنامج ونخلي البقال لزملائنا يواصلوا بيكرم فرنسي 75 دقيقة. هناك خدماكم في مكنة الفان أجديري جوبير، وهناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، قدام الميكروفون حسني آدم محمد. نصبوا على خير، ألي ألف وخير، متابعة سعيدة بباقي برامج من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. مباشرة إلى التفاصيل، ترأس عصر اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعمال الجلسة الاستثنائية لاستجواب وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية زهرة محمد عيسى حول تداعيات الكارثة الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، لسيما في إقليم مندول والتي تعد ثاني أكبر الأقاليم والولايات تضررا من الفيضانات بعد ولاية البحيرة. كان ذلك بحضور الأمين العام النائب للحكومة. وتحت شعار معا نحو تشاد رقمية في المستقبل، أطلقت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول رقمنة الإدارة العامة. ترأس الحيثيات وزير الاتصالات ممثلا للرئيس الحكومة بشير عمر بشير.
2: يمثل إطلاق الحملة الوطنية للإعلام والتوعية حول رقمنة الإدارة العامة في تشاد المنظمة من قبل مشروع التحول الرقمي خطوة حامة نحو تبني التقنيات الرقمية لتحديث وتطوير العمل الحكومي، وذلك عبر تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد. واستهلت الحملة بكلمة ترحيبية من قبل منسق مشروع التحول الرقمي نصر بحر محمد، والذي أشار على أهمية رقمنة الخدمات الحكومية والاستفادة منها، موضحا بأن إطلاق الحملة يعد مرحلة جديدة في مسيرة تطوير الإدارة العامة والمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة. أما في كلمته الافتتاحية، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شواء محمد فأكد على أهمية الحملة والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية لتشاد في العصر الرقمي، مشيرا على ضرورة وصول الخدمات الأساسية للجميع وتقليل الفجوة الرقمية. ودعا عليك شواء المشاركين إلى تكاتف الجهود مع جميع الجهات المعنية لنجاح الحملة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة في مختلف الولايات.
1: قام اليوم وزير الأمن العام والهجرة الفريق علي أحمد أغبش بزيارة إلى مقر الإدارة العامة للدرك الوطني. في هذه الزيارة عقد الوزير لقاء ضم مختلف الوحدات الأمنية تحت وزارته، وذلك بهدف ترسيخ التلاحم بين قوات الأمن الداخلي وتعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات الأمنية. أسامة داود حماد.
3: بشرف الاستقبال العسكري من قبل المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حجار، وكان وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش مصحوبا بوفد يضم الأمين العام للوزارة الفريق شرطة بنجلاك ديجينغا، مدير مكتبه المفوض شرطة باكونو جاكوب فيدغنا، والمدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة تقو ديكو ميدي، ومدير الاستخبارات العامة والتحقيقات إبراهيم عرق آدم هارون، والنائب الأول لمدير الحرس الوطني والرحل اللواء آدم هونو أوري، مستشار الأمن العميد عبد الله سروة، والمستشار القانوني ما بين سيم إسحاق شامير. وفي كلمته الترحيبية أعرب المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حجار عن امتنانه للوزير على هذه الزيارة قبل أن يقوم بتقديم مسؤولي المؤسسة واستعراض وضعية الدرك الوطني منذ تأسيسه، كما سلط الضوء على المهام السيادية لهذه القوة ذات الطابع العسكري والأمني وتطورها، بالإضافة إلى التحديات العديدة التي لا تزال تواجهها. تفاعلا مع هذه الانشغالات، أشاد الوزير علي أحمد أغبش بالمهنية والانضباط والحس العالي بالواجب الذي تتمتع به قوات الأمن الداخلي، وذكر بأن التزامهم يأتي تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر كفاءة وأقرب إلى المواطنين وأكثر جاهزية عملياتية. كما شدد الوزير على التطبيق الصارم للانضباط والأخلاقيات وواجب التحفظ، داعيا رجال الدرك إلى إظهار المسؤولية خاصة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على صورة المؤسسة ومصداقيتها. وفي الكلمة التي ألغاها المدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة توغوديك وميدي، أشاد بالتعاون الممتاز الغائم بين مختلف قوات الأمن الداخلي. وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام للوزارة الفريق شرطة بنجلاكي جينغا مذكرة دورية صادرة عن وزارة الأمن العام والهجرة قبل أن يغادر الوزير الموقع برفقة المدير العام للدرك الوطني.
1: ترأس وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم محمد صباح اليوم بمقر الوزارة اجتماع لجنة التنسيق المشترك بين الوكالات لعرض الخطة التشغيلية الجديدة للحملات التطعيمية. حضر الاجتماع ممثلي شركاء التنمية في مجال الصحة وممثلي مختلف الوزارات القطاعية. محمد عمر إدريس.
4: سعيا منها في تنفيذ سياستها الصحية في مجال مكافحة الأوبئة عبر تغطية التطعيم كالحصبة وشلل الأطفال والتهاب السهايا والخناق والكوليرا وغيرها من الأمراض، يجيء اجتماع لجنة التنسيق المشترك ما بين الوكالات بغرض عرض الخطط التشغيلية والسيناريوهات والرؤى المستقبلية. في بادئ الأمر عرضت لجنة التنسيق المشترك بين الوكالات خطتها التشغيلية ومدى فعاليتها، وذلك بغية تعزيز متطلبات اللقاهات والخدمات اللوجستية والإمدادات اللازمة. الممثلة الدائمة للمنظمة العالمية للصحة أنيا بلانش أكدت جاهزية منظمتها لدعم المنظومة الصحية بالبلاد سيما الحملات التطعيم. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد خلال كلمته ذكر ثلاثة نقاط أساسية، وهما تمويل الحملة وشموليتها عبر الولايات والحماية الصحية.
5: لقانا بيرتبط مع لجنة التنسيق بين الوكالات، يعني قيمنا الوضع كيف وشفنا كيف الإيجابيات والسلبيات وكيف نخدم للمستقبل، لأن في أشياء كثيرة ظهرت لنا في إشكالات، والإشكالات دي يعني درسناها وأدينا توجيهات كيف نقوم بكتلة واحدة وكيف نستمر ونعدل الوضع ده كيف.
4: مبينا أن برنامج جافي 6.0 يمنح البلاد مزيدا من المرونة ويتطلب الانضباط في تحديد الأولوية، وعلى البلاد اتخاذ خيارات واضحة للفترة ما بين 2026-2030 مع مراعاة التمويل المشترك للبلاد.
1: ماليا، وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 160 مليون دولار أمريكي للبلاد بهدف تعزيز الأمن المائي ومساعدة السكان على التكيف مع أثار التغير المناخي. يأتي هذا التمويل في إطار مشروع دعم الأمن المائي والقدرة على الصمود في تشاد، والذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر هشاشة ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والحد من آثار الجفاف والفيضانات وتدهور الأراضي. ويخصص نصف التمويل أي 80 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين واللاجئين أنفسهم، بما يتماشى مع رؤية الحكومة التشادية الرامية إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وتعزيز الصمود. ومن المتوقع أن يستفيد المشروع نحو مليون شخص، أكثر من نصفهم من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، فيما تمثل النساء 50.6% من إجمالي المستفيدين. ترأس الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابا لاي عمل الدورة الثانية لإشراك أصحاب المصلحة في مجال ريادة الأعمال الخضراء التي تنظمها الهيئة الوطنية لترقية العمل.

0: مختلف أنحاء البلاد، وكذا تيسير الحوار حول التحديات التي تواجه تطوير ريادة العمالة الخضراء بالإضافة إلى تقديم حصيلة عامة للقطاع. نصر الدين أبو بكر كيسو مدير الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي خلال مداخلته أوضح بأن هذه المبادرة أتاحت الفرصة لرواد العمالة الخضراء لعرض مقترحاتهم وأفكارهم مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم القوة المحركة للتنمية وضمان مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن نسبة البطالة تمثل تحديا حقيقيا مما يجعل دعم المبادرات الخضراء خطوة مهمة نحو خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان. من جانبه الأمين العام بوزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بابالاي أشاد بجهود الهيئة في تنظيم هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا بأن الحكومة التشادية تولي أهمية خاصة لمثل هذه المبادرات التي تنسجم تماما مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتعزيز قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال.
1: ترأس أمس المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة التصنيع الزراعي سانوسي حسين حمدان مناسبة اختتام أعمال ورشة تعزيز القدرات التقنية لأعضاء اللجان الوطنية للبذور، والتي نظمها برنامج تعزيز الصمود في مواجهة انعدام الأمن الغذائي. محمد موسى أحمد طاهر.
2: عقب 4 أيام من المداولات أسدل الستار عن ورشة تعزيز القدرات التقنية لأعضاء اللجان الوطنية للبذور. في خطابه الختامي لأعمال هذه الورشة المدير العام النائب للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي سانوسي حسين حمدان تحدث عن أهمية التدريب المتواصل في تطوير قطاع البذور الزراعية.
3: غير البذور ما في إنتاج زراعي. منظمة أنت الإقليم سوريا جمالة عمل التدريب للناس المفتشين لجان هنا التراب عشان يتشمموا ويجيبوا برنامج خاص انتاجات الزراعية دي كيف تكون عشان البذور تقى كويسة. وغير البذور ما في انتاج زراعي. عملوا لنا تدريب شابه دول الاخرين كيف ننتجوا البذور دي في بلدنا تشاد.
2: هذا وفي نهاية الورشة التدريبية قدم المشاركون عدد من التوصيات اهمها تعزيز الموارد البشرية والمالية لاعتماد الاصناف الزراعية على مستوى دول الاقليم، التنفيذي الفعلي اللوائح والأنظمة الوطنية والإقليمية الخاصة بزيادة الاستثمار في قطاع البذور، تسهيل تبادل الخبرات بين الدول ومرافقتها في تسيير الأصناف الزراعية المتنوعة.
1: أطلق الأمين العام لولاية السلامات ناب مارا أعمال الورشة التي نظمها مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، وذلك لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني حول المشاريع التي ينوي المشروع تنفيذها داخل الولاية. علي حسين النور يوسف.
4: نظم مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ورشة تدريبية لصالح عدد من شرائح المجتمع المدني بولاية السلامات، وتهدف الورشة إلى تنوير المشاركين بالأهداف التي يسعى المشروع إلى تنفيذها داخل الولاية، والتي تتمثل في إقامة مشاريع تساعد في حماية البيئة. من جانبه أوضح أخصائي البيئة ورئيس وفد مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد محمد طاهر حسن بأن بعض البرامج التي ينفذها المشروع داخل الولاية من المحتمل أن يكون لها أضرار بيئية، وأنهم في هذه الورشة سيشرحون للمستفيدين كيفية تجنب هذه الأضرار والسعي لحماية البيئة. وعند افتتاحه لعمل الورشة الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا دعا المستفيدين إلى ضرورة التركيز والعمل إلى تطبيق المعلومات المقدمة إلى أرض الواقع. ويذكر أن مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد هو مبادرة من الحكومة التشادية بدعم من البنك الدولي من أجل التنمية الريفية وتحسين الجانب الاجتماعي. أم التيمان الحسين النور يوسف.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل. في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدهود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمع، في التنفيذ الفني أجدير جابير، وهذه تحياتي. في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.